سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

خليك مع الراعي، ما حقين إلا الراعي. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
0: يستقبل المخيم الطبي للقلب واللوزتين اليوم أكثر من 150 مستفيد، وأجرى الفريق الطبي 200 من المعاينات والفحوصات. هذا النوع من الرسائل يعطي الجمهور شعورا بأن الحدث كبير وناجح، ويشجع المزيد من الناس على الحضور. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: يرحب بكم دائما. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة، ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان، وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام،
10: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: أكثر من 150 مستفيدا حتى الآن،
9: أكثر من 150 مستفيدا حتى الآن.
8: والمخيم الطبي للقلب واللوزتين مستمر في استقبالكم في مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة،
9: الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

عشت طول عمري اقف في جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اقف في جمايلي الغالية عليّ

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: بدأ المخيم بخدمة المجتمع،
2: بخدمة المجتمع،
1: وانتهى بقصص نجاح وابتسامات ونتائج إيجابية. شكرا لكل من كان جزءا من هذا النجاح، ونرحب بكم دائما،
2: ونرحب بكم دائما
1: في مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام،
4: ثقة تستحقها أولا بأول. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام،
4: ثقة تستحقها.

صباح الورد يا عدن. في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

صباح الخير لكل من بدأ يومه بابتسامة، ولكل من يحمل في قلبه حلما لم يتخلى عنه، ولكل من يؤمن أن الحياة تستحق أن تعاش بالأمل والعمل والمحبة. مع إشراقة هذا الصباح نرسل إليكم أصدق الأمنيات بيوم مليء بالخير والبركة، وندعوكم إلى أن تجعلوا من كلماتكم نورا ومن أفعالكم أثرا جميلا، وأن تمنحوا من حولكم ابتسامة قد تغير يومهم إلى الأفضل. في هذا الصباح لا تدعوا هموم الأمس ولا تدعوها تسرق جمال اليوم، فكل صباح فهو فرصة جديدة للبداية، وفرصة لنتقرب أكثر من أحلامنا وطموحاتنا. وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي على عدنية اف ام صباح الورد. صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفل، صباح كل حاجات الحلوة اللي لازم نتمسك فيها ونبدأ يومنا فيها. صباحنا أنتم أيها المستمعين والمتابعين، صباحكم أجمل، ولكل الناس اللي بتنتظر لنا بكل محبة وبكل شغف. صباح الورد على عدنية اف ام، معكم سمية سمير. مستمعينا الكرام، متابعينا الأحباء، أسعد الله صباحكم ونرحب مجددا بكم مرة أخرى، وبكل المتابعين والمستمعين الذي بينتظرونا على إذاعتنا عدنية اف ام أو على بثوثنا المباشرة في صفحاتنا في الوسائل في وسائل التواصل في عدنية اف ام، فيسبوك، يوتيوب، وأيضا هي كبيرة أيضا للي بيتابعنا من التيك توك. ونقول للكل كما عودناكم في كل صباح نطل عليكم بموضوع جديد وبحلقة جديدة من صباح الورد. اليوم حلقتنا بتكون جميلة جدا، مختلفة، وكما عودناكم دائما نلمس المواضيع والقضايا التي تمس حياتنا وتلامسنا ونعيشها، نحاول نحن نتكلم عليها ونقدم لكم الحلول بإذن الله تكون حلول مناسبة. وكما عودناكم أنه بقدر ما استطعنا نوفر لكم الضيوف اللي بيعطونا الفائدة الكبيرة. لذلك إن شاء الله حلقتنا اليوم تكون جميلة ومتميزة وتكون أجمل بوجودكم أنتم متابعينا ومستمعينا. ما بطول عليكم الكلام، خلونا نروح لفين؟ نروح لأول فقرة وهي أحوال الطاقة.

الكرام متابعينا الأحباء، إليكم حالة الطقس لهذا اليوم الموافق 12 يوليو 2026، وطقس أو أحوال الطقس هذه المتوقعة خلال 24 ساعة بإذن الرحمن. إذن إليكم ما كما تعودنا في البداية، نبتدئ بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية. الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، يتحول إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، المحويت، حجة، الحديدة، دمار، عمران، وصنعاء، والسهل تهامة، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات البيضاء، الضالع، لحج، أبين، وشبوة خلال فترتي الظهر والمساء. وإليكم بعض المناطق ودرجة الحرارة فيها. تعز درجة الحرارة من 19 إلى 30 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأمطار رعدية. في صنعاء في درجة 17 إلى 32 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. فدرجة الحرارة 14 إلى 28 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا واحتمال هطول أمطار متفرقة. أما في الضالع فهي من 20 إلى 32 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة واحتمالية هطول أمطار متفرقة. أما بالنسبة للبعوث لحق فهي من 18 إلى 34 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا وهطول أو احتمالية هطول أمطار متفرقة. بالنسبة للمناطق الصحراوية فهي طقس صحو إلى غائم جزئيا ومغبرة نسبيا وجاف وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. بالنسبة للمحافظات مثل سيئون فدرجة الحرارة هي 27 إلى 42 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما في البقع فهي 27 إلى 41 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. بالنسبة لمأرب أيضا هي 26 إلى 39 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما بالنسبة للمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصطحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح بين 20 إلى 44 عقدة حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية. بالنسبة لعدن فدرجة الحرارة في عدن هي من 30 إلى 37 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى مغبر نسبي أو مغبر نسبيا. أما في المكلا فهي 28 إلى 34،
والطقس صح وغائم جزئيا، واحتمال هطول سحب أو وجود سحب ممطرة. أما في الحديدة فهي من 31 إلى 36 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا، وأيضا وجود أمطار رعدية. وفي سقطرة فهي 27 إلى 34، ووجود أو الطقس فيها غائم جزئيا. بالنسبة للغيضة فدرجة الحرارة فيها 25 إلى 29 درجة مئوية، والطقس صحم إلى غائم جزئيا، ووجود سحب رقامية. أما زنجبار فهي من 29 إلى 36 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا، ووجود أمطار رعدية. المخاء فهي 30 إلى 36 درجة مئوية، أما الطقس صحو إلى غائم جزئيا ومغبر نسبيا. أم في الحوطة لحج فهي من 29 إلى 40 درجة مئوية، والطقس صح غائم جزئيا إلى سحب ركامية. أخيرا معنا الحبيلين فهي من 26 إلى 37 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا، وتواجد أمطار متفرقة. بالنسبة لحالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن، هو خفيف الموج إلى مضطرب شديد الاضطراب أحيانا، أما في السواحل الشرقية فهو هادئ وإلى مضطرب وشديد الاضطراب أحيانا. أما السواحل الغربية وباب المندب فهي هادئة إلى معتدلة الموج ويضطرب أحيانا. أما بالنسبة لمحافظة سقطرة فهو معتدل إلى شديد الاضطراب وعالي أحيانا. وكما ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة في المناطق المتوقع فيها هطول الأمطار، عليهم الحذر من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها والاحتماء من العواصف الرعدية. وأيضا يحذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرة وشرق عدن وشرق خليج عدن عفوا وفي السواحل الشرقية. بالنسبة للمناطق الساحلية يحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة والصحاري والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 12 وحتى 14 عصرا. إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم المتوقع خلال 24 ساعة بإذن الله لهذا اليوم الموافق 12 من يوليو 2026.

إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، كما عودناكم دائما أن أسعار العملات والصرف كما هي الحمد لله هي مستقرة، وأيضا نتمنى بإذن الرحمن أن تكون موازية لأسعار المنتجات والسلع والخدمات اللي بنحتاجها في حياتنا، لأنه السعر مستقر أو سعر الصرف مستقر. أما أسعار الأخرى، الأسعار الأخرى للأسف الشديد في تفاوت كبير جدا وفي فرق مزري جدا ما بين سعر العملة وسعر المنتجات والسلع اللي بنحتاجها ونستخدمها، وهذا عامل فجوة كبيرة جدا في حياتنا وفي مجتمعنا للأسف الشديد، وأدى إلى التدهور الاقتصادي بشكل كبير وإغفال الكثير من المحلات. وإن شاء الله وعدكم إنه في الحلقات الجاية بنناقش هذا الموضوع. إذن نرجع لموضوعنا وهو سعر الصرف لهذا اليوم 12 يوليو 2026، طبعا هو في استقرار تام مقابل العملات الأخرى. معنا الدولار الأمريكي ب 1558 للشراء، أما في البيع ب 1573. أما بالنسبة للريال السعودي فهو ب 410 ريال للشراء وب 413 ريال للبيع. بهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار مقابل العملات الأجنبية.

إذا مستمعينا الكرام ننتقل لفقرتنا التالية. قضية اليوم.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، موضوع اليوم وحلقتنا هي ليست بقضية كبيرة كما عودناكم في بعض الحلقات لمناقشتها، ولكن هي قضية مهمة جدا، قضية بيئية يجب أن نتحدث عليها بشكل كبير، وهي تعتبر من أكثر المخاطر التي بتواجه أغلب الأسر المتواجدة في المناطق شديدة الحرارة. فلذلك نريد اليوم أن نتحدث عن ظهور الثعابين. طبعا مش الثعابين البشرية، لا، مش التستس البشري، لا، احنا نتكلم عن الثعابين اللي هي الحيوانات البرية المتعارف عليها الزواحف، فالتي روحوا شبالكم البعيد والله يعينكم على الثعابين اللي بحياتكم طبعا. إذن أعزائنا المتابعين والمستمعين، نتكلم اليوم عن الثعابين. موضوعنا اليوم عن ظهور الثعابين في عدن، هل هي ظاهرة طبيعية أم هي خطر يتفاقم وهذا السبب الكبير للأوضاع البيئية اللي بنعيشها للأسف الشديد، خاصة في عدن التي أصبحت أقول أصبحت منبر لأشياء كثيرة وركام لأشياء غير صحية، أصبحت منكب، يعني أصبحت قمامة للأسف الشديد، فعليا أصبحت كذا، مجاري في كل مكان، قمامات في كل مكان، ما فيش أي تحمل مسؤولية على الصحة، على البيئة، على سلامتنا وسلامة أطفالنا وسلامة أبانا وأمهاتنا كبيرين السن والمعرضين للخطر بسبب بعض الأمراض المزمنة. ما فيش أي تحمل مسؤولية، كله استهتار في استهتار للأسف الشديد. وإضافة إلى ذلك يعني يزيد ويغطي علينا طبعا اللي هو الجو، درجة حرارة الجو، شديدة الحرارة اللي إحنا الآن بنعانيها بشكل كبير، اللي أصبح فيها ضحايا كثيرة من كبار السن أو الأطفال أو حتى النساء والرجال بشكل كبير. إن كان أبسط حاجة بتعاني الهبوط، أي نعم أنا كنت يعني معرفش حاجة اسمها هبوط بسبب هذا الجو، للأسف الشديد أصبح يعني أسبوعيا لازم يحصل معايا. ليش؟ بسبب فقدان السوائل الكثيرة بسبب شدة الحرارة المتواجدة في عدن. فمن بالكم الناس اللي هي أساسا تعبانة، إذا أنا الشباب صحتي أنقدل، ما بالكم الإنسان الكبير. ليش؟ لأنه الكهرباء تطفي لو أنت ما عندكش فلوس، ما تقدرش تجيب لك منظومة أو أجهزة تعاونك على تخفيف الحرارة. أوكي، مش مشكلة، ده مش موضوعنا اليوم، نخليه على جنب. تمام، نتكلم على شدة الحرارة الأساسي اللي هو سبب طبيعي ومش بيدنا نهائيا، أو نقدر نقول هو برضو في له بيدنا، لأن إحنا اللي من كثرة الدخاخين والكيماويات والغازات وإلى آخره، يعني قد إحنا عارفين يعني العلوم والفيزياء والكيمياء واللي كنا ندرسه إنه خرم الأوزون وإلى آخره، ثاني أكسيد الكربون والحاجات دي والغازات، فلذلك تزيد شدة الحرارة أو تزداد الحرارة، درجة الحرارة. السبب الأساسي نروح لعنده اللي هو ظهور الثعابين، اللي هو سبب كبير أيضا، إضافة إلى وجود القمامات والبيئة المناسبة لظهوره، الأشجار والقمامات والأشياء اللي تخوف واللي بتكون سبب خطير أو خطر كبير على حياتنا، على حياة أولادنا. طبعا أنا اتطرقت اليوم لهذه الحلقة، إن شاء الله بيكون معنا الدكتور سالم بوسيس اللي بيكون إن شاء الله متواجد معنا، بيعطينا بعض المعلومات اللي بتفيدنا أكيد في هذا الجانب وبسبب ظهورها، واللي بيعطينا بعض النصائح لأنه تكون معنا بعض النصائح المفيدة لنا واللي نقدر نحن نتجنب فيها على قدر ما نقدر من ظهور هذه الأفاعي، أو كيف نتعامل حتى معهم. طبعا بعد الفاصل بيكون مع دكتور سالم محفوظ بوسيس إن شاء الله، دكتور في الأحياء البرية والزواحف، فإن شاء الله وخليكم معنا بعد الفاصل، نحن دقائق إن شاء الله بنروح فاصل إعلاني، لكن زي ما قلنا لكم أهم حاجة إنه نحافظ على تواجد بيئة صحية لعدم
أو لعدم احتياطات لعدم ظهور هذه الزواحف والدخول إلى بيوتنا بجانب أطفالنا والتعرض للخطر، لأنه بشكل كبير أصبح في أكثر من شكوى لهذا الموضوع. خليكم معنا بعد الفاصل في صباح الورد مع سمية سمير، ما تروحوش بعيد.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: اختتم مستشفى الريادة الدولية فعاليات المخيم الطبي للقلب واللوزتين بعد أن استفاد منه عدد كبير من المرضى والمراجعين. شكرا لثقتكم، وسنواصل تقديم خدماتنا الطبية بكل التزام ومسؤولية. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 88 4 9
4: عندي ما دخل في البال.
3: عدن يا اف ام.

0: تنون 88.9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اسم لون جديد
2: لون جديد
0: 88.9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اسم لون جديد
2: لون جديد.

عدنا لكم مستمعين الكرام وتابعين الأحبة في حلقة اليوم لمناقشة هذا الموضوع الظاهر في هذه الفترة وبسبب شدة الحرارة في عدن. في الفترة الأخيرة تكررت مشاهد ظهور الثعابين في عدد من أحياء عدن السكنية، وهناك أثر أو قلق كبير وواسع بين الأهالي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. فهل الحرارة وحدها هي السبب في هذا في هذه المشكلة، أم أن التواجد أو أن الوضع البيئي هو ما جعل تواجد الثعابين بهذا الشكل الكبير؟ لماذا تتجه الثعابين إلى المناطق السكنية؟ وهل نحن أمام ظاهرة موسمية فقط أم مؤشر يستدعي تحركا عاجلا؟ في هذه الحلقة بنناقش هذه الأسباب والنقاط والمعلومات الحقيقية بعيدا عن الشائعات، ونستمع للمختص المتواجد معنا اليوم، وهو البروفيسور والدكتور سالم محفوظ سالم بوسيس، عميد كلية التربية السابق بجامعة عدن، ومدير عام الاعتماد الأكاديمي والتراخيص في مجلس الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي. خليكم معنا دقائق أن نتواصل مع الدكتور سالم، وبعد ذلك نستكمل حديثنا ومناقشتنا.

0: إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء معنا ومعكم على الهاتف ضيفنا لهذه الحلقة البروفيسور ودكتور سالم محفوظ سالم بوسيس. دكتور سالم كيف حالك؟
1: أهلا سهل الحمد لله بخير. صباحكم الله بالخير جميعا أنتم والمستمعين.
0: صباح الفل وصباح الورد عليك في برنامجنا صباح الورد وعزنية FM. نورتنا دكتور.
1: منور بكم دائما.
0: الله يعطيك العافية. إذا دكتور اليوم حبينا نتحدث عن للأسف مشكلة كبيرة شهدناها بكثير من الأحياء السكنية وفي بعض المنازل. ناس كثير اشتكت من ظهور الثعابين في منازلها. يا ترى هل هذه ظاهرة موسمية بسبب شدة الحرارة أم هو مؤشر لخطر كبير يمكن أن يصيب مدينتنا الغالية أو أنه بسبب الأوضاع البيئية وبعض القمامات والأجواء المناسبة لظهور الثعابين؟ تفضل.
1: طيب في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أول شيء أطمن الناس جميعا أنه لازم ما نقلقش ونخاف كثير من قصة الثعابين والرعب اللي تسببها، لأن بالنسبة العالمية أن 30% فقط منها سام والبقية غير سام. وعدن أيوة وعدن طبعا لو بنشوف مثلا على سبيل المثال المناطق السكنية فيها عادة تظهر فيها الثعابين الغير سامة، ولكن لو رحنا إلى المناطق اللي فيها زي الصحراء زي عندك على سبيل المثال الشعر المناطق البريقة مناطق عندك العريش المندارة بيكون فيها أنواع سامة وأنواع غير سامة. الموضوع ما فيه أن الواحد لابد يعني يكون عنده معرفة أو على الأقل يعني يكون حذر في التعامل مع الثعابين. إذا شاف ثعبان يحاول إذا كان برا يتركه لحاله ما يتعرض له، لأن الثعابين عادة هي غير هجومية غير يعني أن تحرص على الهجوم، هي تحرص على الهروب فعلا. نقطة ليش تكثر في هذه الأيام؟ طبعا لأن هذا فصل الصيف، فصل الصيف تخرج فيه جميع الزواحف والحيوانات ذوات ما يسموها الدم البارد أو ذات درجة حرارة الدم متغيرة حسب الجو. إن كان ساخن تخرج لأجل أن تحصل على الغذاء، ثم وقت الشتاء تبرد وتسكن حتى يخلص وقت الشتاء. طيب الآن نحن أمام في فصل الصيف أكيد بتظهر وتبحث عن غذائها. ليش هي تبحث عن غذائها أو فين أو ليش إحنا نشوفها؟ إحنا نشوفها بسبب أن القمامة هي مصدر وجود الفرائس للثعابين. فإذا وجدت القمائم وجدت الفئران وجدت الوزغ، فهي هذه خرج الثعابين تبحث عنها حتى لو كانت في ضمن مساكن البشر.
0: نعم يعني هي متواجدة في يعني البيئة اللي هي مثل القمامة والأشياء اللي فيها أحياء أخرى مثل ما ذكرت الفئران والوزغ أو الزواحف الأخرى، هي تكون غذاء مناسب وبيئة مناسبة للثعابين. ولكن كما ذكرت إنه مش خطر نهائيا، يعني مش إنه مهما كان كبير حجمه وطويل. وشفت إحنا عندنا تروما أو صدمة دائما من الثعابين لمجرد ما نشوفه.
1: صحيح، لكن أنا مش أقول كمان إنها مش تام إنها مش خطر نهائيا، لا هي في منها الخطر وفي منها غير الخطر. شوفي في مناطق مثل الشعب
0: ومناطق الشعب والممدارة، يعني إيش اللي يختلف ما يتواجدوا في هذه المناطق فيها ما يتواجدش مثلا في الشيخ، ما يتواجدش في كريتر في خضر.
1: إيش اللي يمنع الثعابين إنها تنتقل إلى هذه المناطق عبر مثلا زفات الحجارة وزفات الرمل ومثلا النقل الغير، يعني واحد ينقل الاشياء من تلك المناطق الى الى الى الشيخ الى المعلة الى عدن.
0: أيوه.
1: بينتقل مع كل شيء جاهز، ولكن المقصود اللي انا بدي اقوله ان ما نهول الموضوع كبير وكمان ما نسيبه الى ادنى درجه، لا لابد نكون معتدلين في الحكم عليها. اولا هي في صفات لابد نميز بها ما بين الثعابين السامة وغير السامة. غير السامة عادة تكون طويلة ونحيفة، اللي عندنا في عدن دائما تكون لونها رمادي أو رمادي داكن شوية أو رمادي بني.
0: أيوه.
1: ونحيفة. هذه غذائها دائما على الوزغ وصغار الفئران. أما اللي مناطق الصحراوية المفتوحة بتكون يعني محليا يسموها أم شبر، وبعضهم يسميها أم قرون المقرنة يعني.
0: أيوة.
1: تمام؟
0: أيوة.
1: هذه سامة قاتلة، وهذه غذاءها المفضل هو الفئران. اذا لو بتلاحظي ان الوزغ والفئران كيف تتواجد؟ تتواجد في الاماكن الغير نظيفه. اذا هي مصدر جاذب لهذه الثعابين والافاعي.
0: نعم. طيب دكتور حابين كمان نعرف انه ايش اللي يخلي يعني دائما احنا هذه معلومه دارجه دائما نقول انه الثعبان يخرج من الحمام يتخبي ببيوتنا عشان يدور برود.
1: لا لا مش صحيح.
0: أيوة ابدا دائما تسمع اكيد انت تسمع من اللي حوالينك الناس يعني يقول لك يهرب من الحمام يجي لبيوتنا يشيد.
1: لا لا مش صحيح. هو يبحث عن غذاء يشقى على الفن.
0: طيب ايش هي الاماكن؟ لازم نقول لك حديث المجتمع بشكل صحيح مباشر. صحيح. طيب ايش الاماكن اللي دائما يحبها الثعبان الاختباء فيها في المنازل؟ ايش من اماكن معينه ممكن تكون؟
1: جميل جدا. المنازل القديمه عادة اللي يكون فيها مخازن ما فيهاش حركة تكون مهجورة، الأماكن المهجورة عادة تتواجد فيها الثعابين. ليش؟ لأن فرائسها موجودة. هذا شيء. الشيء الثاني الأماكن داخل البيت اللي يكثر فيها مثلا مستودع طعام يكون فيها يعني لازم الله خاطر فئران وغيرها من وزغ، فهو أكيد يكون موجود. إذا يعرفها من رائحتها فيوصل لها ويحاول يتغذى عليها. هي الثعابين تفضل دائما الأماكن المهجورة اللي البشر قليل ما يكونوا يستخدموا هذه الأماكن.
0: جميل جدا. طيب
1: مثلا جنب البيوت أحيانا يكون في نباتات.
0: أيوة نباتات. دائما أيوة أشجار
1: أيوة. أو أحيانا يكون في مثلا يسموها بقايا البناء، بقايا مواد البناء.
0: أيوة
1: هذه أماكن مفضلة تحميها من كل أعدائها وتوفر لها غذائها كمان.
0: أنت تتكلم وأنا أشوف قدامي المنظر. طيب لا خلاص لما تشوف قدامك ثعبان أكيد يعني في حالة تصيبك من قعش الشعريرة وكذا ما تكونش نفسيتك مستقرة. طيب يا دكتور سالم، في حال إنه صادفنا ثعبان في المنزل أو في أي مكان قريب مننا ومن أطفالنا، تمام، ايش التصرف المناسب اللي لازم الاسره او الشخص هذا يجب ان يتصرف معه مع هذا الثعبان، وايش الاخطاء اللي يرتكب الناس عن مشاهده الثعبان؟
1: هذا السؤال صراحه جدا مهم. لو واحد صادف ثعبان داخل البيت ايش يعمل؟ اذا كان هو من النوع اللي يعني عنده الشجاعه انه مثلا ياخذ عصا طويله ويثبت راس الثعبان ويمسكه، هذا امر تمام. اذا كان ما عندهش هذه الشجاعه يراقب الثعبان فين راح وبعدين يبلغ اي حد من الجيران يجي يساعده في قتل الثعبان. او اذا كان الثعبان ممكن انه يهرب يخرج خارج البيت يسهل له طريق الخروج احسن له. دائما الشخص اللي ما يعرفش يميز ما بين ثعبان السام وغير السام لابد يتعامل مع أي ثعبان معاملة النسام، لأنه بصراحة المضاد السمي للثعابين غير متوفر بدرجة كبيرة، فبيسبب له يعني مشاكل قد تؤدي إلى وفاة إذا كان سام مميت.
0: ربي يحمي الجميع
1: لا سمح الله.
0: نعم. طيب في حالة لا سمح الله أصيب شخص ظهر له الثعبان، أصيب بلدغة الثعبان، إيش اللي المفروض إنه يسويها كإسعاف أولي في ذيك اللحظة وما بعد ذلك ما هي الخطوات؟ تفضل.
1: وهذا كمان سؤال في الصميم. أولا إذا كان في حد جنبه وشاف هذا الشخص أن أصيب بلدغة الثعبان لازم يهديه نفسيا، يطمنه لا تخاف هذا الثعابين من ألوان غير سامة، إلى يحاول قدر الإمكان يهديه نفسيا. ليش؟ لأنه أصلا التوتر التوتر بيسرع من ضربات القلب، إذا سرع ضربات القلب بيؤدي إلى سرعة انتشار السم في الجسم، تمام؟
0: نعم.
1: أول شيء يهدي نفسيا، بنفس الوقت الطرف اللي مصاب بالعضة يحاول يثبته ما يخليش يتحرك مشان يقلل حركة الدم في هذا المكان. إذا لابس إكسسوارات خاتم ساعة أي حاجة يحاول الله يكرمك حذاء لازم يفكها، لأن أحيانا لأن بيحصل تورم. إذا كان سامة بيحصل تورم. يعملوا هذه الأشياء بس الوقت ينقلوا إلى أقرب مستشفى بأقرب وقت، وعينه على مكان اللدغة إن كانت فيها ورم معناتها نوع سام. ف ف طبعا في نقطة ثانية اللي هو يقول يفضل انك تجيب الثعبان معك. هذه كمان حركة خطيرة.
0: يعني في ناس تقولهم جيبوا الثعبان معاكم يعني في مرافق او اماكن؟
1: نعم المستشفيات عادة يعني يقول له جيب الثعبان معك مشان يعرف هل هذا الثعبان سام او غير سام. اذا كان غير سام بيتعامل معه يعني بطريقة فقط يخفف خوفه ويطمئنه ويعطي اشياء بس تهدي من اعصابه.
0: ايوه بس اذا كان هذه يعني عادة خطرة انه الشخص يمسك بالثعبان اساسا.
1: نعم هي عادة خطيرة جدا. فلهذا انا افضل دائما ان واحد يصور الثعبان بالجوال تمام ويحاول قدر الامكان انه ما يسبب ضرر اخر على ناس اخرين. يعني لازم يعني هنا الانتباه لابد يكون يعني على المريض وعلى الناس انهم يصابوا بعضات مرة ثانية ويحاول قدر الامكان انه ما يهاجم بتهور لان الثعبان اسرع منك في اللدغ. فلابد يكون الشخص اللي بيتعامل مع الثعبان يكون عنده عطلة طويلة يعرف كيف يتصرف معه. اذا في حال احيانا الثعبان يعمل نفسه ميت
0: ايوه فيجي الواحد يحاول يمسكه. دي خصلة جديدة في الثعبان انه ممكن يسوي مكر للشخص.
1: نعم بالضبط. هو يعمل نفسه ميت ليش؟ منشان انت تتركه ويروح ويهرب بعدين. احيانا يجي واحد لا شافه ميت يصير يلعبه. لا ما يصلح. هذا امر يعني خطير جدا.
0: نعم. وايضا هل هناك اخطاء اخرى ممكن غير الامساك الاخطاء؟ انا شيء اعرف الاخطاء وايش المقابل لها بالتصرفات الصحيحه اللي يجب الناس ما تعملهاش. لانه يعني للاسف زي ما انت عارف انه في ناس كثير تتصرف بشكل غير صحيح ممكن يكون خطير جدا عليها وعلى حياه اولادها.
1: نعم بعض الناس مكان العضه يجي يجرحها بالموس بالزجاج باي حاجه وهذا مش تمام. لأن أحياناً يكون في سم موجود في الجلد لسه ما دخلش.
0: أيوه.
1: فأنت تجرح وتدخل باقي السم لداخل الجسم. في عندك بعض الناس يقول لك مصها.
0: أيوه أنا لسه سألك. أنا دائماً أشوف بالأفلام أيوه. يجي بيعضوا الثعبان تلاقي بيمتص السم أيوه. من يده أو.
1: أيوه محاولة المص هذه خطيرة للمسعف نفسه. ليش؟ لأنه إذا كان عنده تثوس في الأسنان جرح في اللثة فهو يدخل السم. السم هو عبارة عن عن مواد كيميائية.
0: أيوه.
1: بروتينات وكربوهيدرات. هذه مبنية بطريقة الجسم ما يعرفش يتعامل معها. إذا دخل عن طريق الدم يسبب تسمم. لكن إذا دخل عن طريق الجهاز الهضمي يحصل له يعني تفكك قد يسبب قي يعني طرش وكذا. لكن ما يحصلش تسمم خلاص يروح السم. المشكلة أنه لو دخل إلى الجسم بغير يعني بغير طريقة الجهاز الهضمي أو غير المعدة هنا بيحصل له تسمم. اللثة إذا كانت مصابة فالذي يمص المكان العضة أكيد بيحصل له هو كذلك. نعم خطر. كمان من الأخطاء وضع الثلج أو الكمادات على الجرح. لا تعمل لا ثلج ولا كمادات عليها. إيش الحل؟
0: أيوة إيش الحل الإسعاف السريع في هذيك اللحظة؟ أنا تقريبا ما باقيش أراعي لما نقوله للمرفق الصحي. أنا ديك ساعة أيوة. كيف أتصرف أنا؟ فطبيعي أيوة. تلقائيا باقي زي ما قلت أمتص السم أو باقي أعمل الزجاج زي ما قلت أو الموس أو السلك. فأنا إيش أسوي؟
1: أيوة إيش تعمل؟ تعمل أنت تجيب رباط تمام سواء من قماش. أيوة من قماش أو من شاش. تلفه على مكان العضة وتمده حوالي يعني 30 سنتي إلى الجهة القريبة للجسم. يعني مثلا إن كان في الإصبع بتروح إلى جهة الساعد وال تمام من يعني تبعد
0: ما يتفرق شو ما يتفرق.
1: هذا ليش؟ هذا مشان تقلل سريان الدم فقط.
0: أيوة.
1: ما يكونش ربط بقوة شديدة حتى لا يحصل انقطاع في الدم وحصول غرغرينة. يكون ربط يعني ربط عادي مش ربط محكم شديد. يعني بس الغرض منه هو تقليل سرعة الدم حتى نبعث حتى نرسل هذا المصاب إلى المستشفى.
0: طيب دكتور طب في كمان عادة دائما بنشوفها في حال مثلا حد تعرض للدغة ثعبان أو عقرب أو حتى دي أم 77 أم 44 الزواحف بشكل عام دون السامة دائما يقول لك شل ثومة وفحصها في مكان اللدغة. هل هذه صحيحة أم لا؟ هل تفيد مفيدة أو لا؟
1: طيب بالنسبة للعقارب الحين خرجنا من التعبير للعقارب.
0: لا قلت أنا قدو كامل أصلا.
1: لا مش كامل.
0: ثعبان قلت أيوة. عمله ثومة.
1: الثومة هذه ذكروها في الطب القديم أنه ينفع في لدغة العقرب، تمام؟ أيوة. أما في الثعابين ما تنفعش معها حاجة، بالعكس أنا أشوفها بتهيج المكان وتخلي الدم يسرع، الله أعلم يعني. لم يثبت علميا مع الثعابين هذه القصص. أما في مع العقارب الثومة ذكرت في كتاب لحين ما عدت ترسمه، قرأته مرة بس ما عدت ترسمه صراحة.
0: أيوة. أوكي. طيب دكتور سالم، طبعا معلومات كثيرة جدا جدا أفدتنا فيها، إحنا باقي إحنا بس دقائق بسيطة، أنا حابة إنك تعطينا كل المعلومات المهمة حول هذا الموضوع، ولكن قبل ذلك يعني إذا في عندك إضافات أخرى حابة نصائح تقدمها إلى المستمعين، لكن قبل ذلك حابة أسأل سؤال مهم قبل ما نتطرق لختام للسؤال الختامي. السؤال المهم، هل الجهات المختصة يعني في مبادرات اجتماعية أو صحية سوتها في من قبل شكاوي الناس اللي جاءتهم، هل في دور للجهات المختصة مثلا في مثلا تنظيف القمامات في الشوارع وإلى آخره لتخفيف بعض حدوث هذه الظاهرة أو ظهور الأفاعي والثعابين؟
1: لا شك، ما لو تذكر بداية اللقاء تكلمنا عن القمامة وأثرها ومشكلتها. أيوة. إذا أصبح السلطة المحلية صندوق النظافة دور كبير في هذا العمل، أنه يبعد

0: الظلمة، خلف الركام، في النباتات هذه الأحراش، ما نمشيش حافين في أماكن نتوقع فيها وجود ثعابين زي الصحاري وغيرها. لابد يكون لنا يعني دور متكاتف، نحن من جهتنا والسلطة من جهتها. ولابد كمان من شيء آخر مهم جدا بوجهة نظري أحب أوصلها عبر هذه القناة الرائعة، اللي هي التوعية في المستشفيات، عن خاصة في المستشفيات في أقسام الطوارئ، عن الثعابين السامة وغير السامة الموجودة في بلادنا. من شان لما يجي واحد مصاب يقول والله الثعبان اللي قطفنا مثل هذا يشبه هذا، فالطبيب يعرف أنه سام ولا غير سام. هذه يعني هذا المشروع أنا صراحة يعني من عام 1999 وأنا أحاول أنشره في البلاد، ولكن الآن عدة أشياء يعني منعتنا من هذا الشيء.
1: أنا معك صراحة في المستشفيات وفي المدارس أيضا يجب أن يكون في توعية كبيرة بالمواضيع أنواع الأفاعي، وكما قلت مدى خطورتها، عشان يكون في وعي وكيف نتصرف معها، يكون في وعي مع الناس، لأنه في ناس كثير بتتعرض للخطر بسبب الأخطاء السلبية أو الغير صحيحة.
0: فعلا فعلا، وأنا بصراحة يعني سعيد باللقاء معكم، وكنت أتمنى تكونوا أنكم قناة مرئية حتى أعرض عليكم الصور.
1: أنا برسل لك الرابط، إحنا كمان بث مباشر
0: إن شاء الله. ربنا يحفظكم.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك دكتور سالم، الله يعطيك العافية، شكرا لتواجدك معنا وإنك أعطتنا وقت من أو شيء شوي من وقتك لتواجدك ولإعطاء الناس المعلومات الصحيحة، شكرا لك.
0: أهلا بالخدمة دائما، شكرا
1: لك. الله يعطيك العافية. وكان معنا البروفيسور والدكتور سالم محفوظ سالم بوسيس، عميد كلية التربية السابق بجامعة عدن، ومدير علم الاعتماد الأكاديمي والتراخيص في مجلس الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي، واللي تفضل معنا وتكرم بإعطائنا المعلومات الصحيحة والسليمة والمفيدة لسلامتنا، ولكيف يجب أن نتعامل مع الثعابين وعند ظهورها والممارسات الصحيحة. وكما قال أنا أؤيده من منبرنا هذا من عدنية FM، وأتمنى أنهم يستمعوا لنا فعلا أو يوصل صوتنا لهم، أنه فعلا يجب أن يكون في توعية كاملة لما نواجهه من أخطار. منها يعني أنا إلى هذا السن الآن، أنا بالثلاثينات، أنا المعلومات اللي بسمعها من دكتور سالم أول مرة أسمعها. يعني في ناس من أهلي إلى الآن أشوفها ممكن تظهر لهم ثعابين ما يعرفوش يتصرفوا بشكل صحيح، فأنا حتى مش عارفة أفيدهم ولا هم يعرفوا يتصرفوا صح، لأنه ما عندناش المعلومة، ما عندناش الوعي ولا المعرفة الكاملة. فبالتالي فعلا أنا مع دكتور سالم أنه يجب أن تكون في توعية أولا في المستشفيات، لأنه الممارسة الطبية الخاطئة ممكن تؤدي للخطر الملدوغ الضحية، وثانيا يكون أيضا في المدارس وفي وسائل الإعلامية وإلى آخره. ليش؟ لأنه يكون عندنا علم كافي بالموضوع، أعرف كيف أتصرف أمام أي خطر يواجهنا ويواجه أسرتي. إذن معلومات سريعة، خلينا نقول إنه الحرارة الشديدة قد تدفع الثعابين إلى مغادرة حجورها بحثا عن أماكن أقل حرارة وعن مصادر للمياه والغذاء، كما تكرم الدكتور سالم وقال إنه بتبحث عن أكلها، وجود القمامة والأعشاب الكثيفة والأنقاض والقوارض وإلى آخره يوفر بيئة مناسبة لاختباء الثعابين. ينصح بعدم الإمساك بالثعبان أو قتله إذا كان يشكل خطرا مباشرا أو لا يشكل، لا تمسكوه إلا إذا كنت أنت إنسان متمرس، ابتعد عنه وابلغ الجهات المختصة للجهود الجماعية وتنظيف. في حال تعرض اللدغة يجب التوجه فورا إلى أقرب مركز، ومبدئيا ممكن نلف القماش كما قال الدكتور. إلى اللقاء وفي حلقة جديدة من صباح الورد، وكانت معكم سمية سمير، ألقاكم بحلقة جديدة، مع السلامة.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468

0: 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ايه ده؟ في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟
1: يا عم عد لنا بودانك ده عم شهبور.
2: 8 مليون مشاهدة، البث وقف من كتر المشاهدات، انت بقيت نجمة يا سمر.
1: يا نهار اسود، اكيد البوليس عرف مكاني. الله يحرق افكارك السوداء يا استاذة سمير.
2: البث رجع تاني، يلا يلا هوا.
0: نعتذر عن انقطاع البث. بصراحة يا جماعة اللقاء تاريخي مع الاسطورة زكريا ابو ندى. زكريا، ممكن تكلمنا عن نفسك شوية؟
1: انا انسان بسيط ترعرع في مكان جميل قوي اسمه المبيضة، مكان اتعلمت فيه ان عمر الصغير ما يحترم الكبير.
0: استاذ زكريا، انت حرامي مش كده؟
1: كنت حرامي زمان، بس دلوقتي ما بقتش حرامي، انا توبت من زمان.
0: من قد ايه كده؟
1: ربع ساعة مثلا.
0: نعم؟
1: سوري، 3 ايام. توبت من 3 ايام، عرفت ان قولوا للي اكل الحرامي نام، بكرة الحرام يا ولاد الحلال هيخليك تنام.
0: انا فخورة بيك يا زكريا، حقيقي انت نموذج مشرف للص التائب الشريف العفيف.
1: اشكرك يا استاذ سمر سمير، وعايز اوجه رسالة لامناء الشرطة من خلال برنامجك.
0: رسالة لمين؟
1: امناء شرطة المباحث، عايز اوجه لهم رسالة. ايه المشكلة؟
0: لا مفيش مشكلة، بالعكس، بس كنت عايز اسألك سؤال تاني يا زكريا.
1: اتفضلي اسألي، اسألي من قلبك، اسألي وانا جاوبك.
0: هو ليه كل الناس حبوك؟
1: والله ده قبول بقى، قبول من عند ربنا، وانا دايما دعوتي لم علينا عبيدك يا رب.
0: انتهى الجزء الاول من لقائنا التاريخي مع الاسطورة زكريا ابو ندى، ولكن لنا عودة قبل ما يتقبض عليه. عودة مع اسطورة اساطير السرقة، اللص، المجرم، الاكراه، اغتصاب حقوق الاخرين. لنا عودة مع اللص التائب العائد من الحرام، زكريا ابو ندى. لنا عودة
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: حديث المدينة، حديث الروح، روح الروح ومنية القلب، زكريا أبو ندى. وأي ندى؟ زكريا الجميل، حبيبنا كلنا، معشوقنا، ترند العصر الذهبي، النجم اللي غطى على كل النجوم وعدى كل حاجة، محدش مهتم بأي حاجة غير أبو ندى وتوبة أبو ندى. يمكن مش هتصدقوني لو قلتلكوا إن الأطفال ثابت البرامج التعليمية وامتحانات الإعدادية، لو يمكن كمان الشهادة الابتدائية، وركزت مع أبو ندى. أيوة هي دي الحقيقة، أبو ندى هو اللي غطى على كل حاجة وعدى حدود كل حاجة. النجم، احنا في انتظارك يا نجم النجوم.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: أحب

0: زكريا ابو ندى.
1: عم زعتر، عم زعتر،
2: ايه يا شكوكو؟
1: هو الناس ليل ونهار بتندى على زكريا كده ليه؟
2: مش عارف، ومرعوب قوي وحاسس ان في مصيبه جايه.
1: ايه ده؟ ايه الموبايل ده؟
2: ده موبايلك.
1: موبايل مين يا عم انت؟ هو انا عمري مسكت موبايل؟
2: طب رد بس، رد.
1: ارد؟ الو،
3: ده فين يا حلين انت وزعتر؟
1: زكريا وحشتني قوي يا ابو ندى.
2: هات الموبايل. هات، انت فين يا زكريا؟ انت عملت ايه؟
3: اسمعوني كويس، انا في مكان وعايزكم توصلوا لي بسرعه.
1: مكان مين يا عم؟ احنا مدفونين في تربه، خايفين لحسن البوليس يوصل لنا.
3: بوليس؟ بوليس ايه؟ هو البوليس وصل لكم ولا ايه؟ نهار اسود.
2: لسه ما وصلناش يا عم، احنا مكمرين نفسنا.
3: طب تعالوا، تعالوا بسرعه.
2: فين العنوان؟
3: مش عارف اوصف لكم.
2: خد شكوك اهو.
1: ايوه انا شكوك، قول لي.
3: هبعت لك لوكيشن.
1: بس انا معيش الابلكيشن.
3: هحط فاونديشن
1: وانا هعمل بريزنتيشن.
3: طب يعني ده وقته اللي احنا بنقوله ده وقته؟
1: ماشي يا ملك، عندك حق. سلام. موبايل مين ده؟ هموت واعرف موبايل مين ده.
2: ده موبايل واحد ميت سلكته منه.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: يعني ولا عليه اي حاجة.
5: انت بتتكلم جد؟
4: طبعا بجد. الراجل ده ولا في بلاغ واحد ضده، ولا في اي دليل على انه حرامي.
5: امال الناس دي كلها بتجري ورا ليه؟
4: القبول بقى، ده بتاع ربنا.
5: تصدق انا جاتلي حته فكره.
4: انا معاكي من غير ما افكر.
5: ونسبتي يا شهبور.
4: انا معاكي في اللي انت عايزاه كله.
5: ماشي، في الحلقه الجايه هقول لك على الفكره اللي في دماغي، هنكسر بيها الدنيا.
4: دماغك دي الماز، الماز.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: ايه رايك فينا؟
3: هايل.
6: تحب اقفشهم دلوقتي ولا اخد منهم اللوكيشن ولا استنى لما يوصلونا لزكريا؟
3: لو قفشناهم دلوقتي زكريا هيحس وهيهرب.
6: خلاص، انا اقفشهم اول ما يوصلوا لزكريا.
3: عارف لو عينك غفلت عنهم ثانيه واحده انا هعمل فيك ايه؟
6: دول في القلب يا باشا.
3: ماشي يا زكريا، اللعبه قربت تخلص اهي، وهترجع تاني الدنيا. بامبي بامبي بامبي بامبي بامبي، وهرجع منير البامبي.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: بس هو ده المكان.
2: انت متاكد ده شكوك ان ده المكان؟
1: ايوه يا عم، هو ده المكان. الفاونديشن بيقول لقد وصلت الى وجهتك، وهي دي وجهتنا.
2: ماشي، بس المكان ده مهجور.
1: ايوه صح، هو المكان ده عامل كده ليه؟ صحيح، خليتني اخد بالي ليه. الو،
3: ده فين يا ابني؟
1: انا في حته مقطوعه كده
3: قدام الكشك، مكتوب عليه خربت خلاص.
1: ايوه، اسمه ايه؟
3: خربت خلاص.
1: ايوه اهو، كشك خربت خلاص
3: جنبه سوبر ماركت عليه العوض ومنه العوض.
1: فعلا يا ابني. الايه انت شايفنا ازاي؟
3: جنبك محل تاني مكتوب عليه الله يحل.
1: ايوه بقى، قول لي حاجه اجيلك فيها.
3: وراهم بقى.
1: ما تخلص يا زكريا، كل ده موجود.
3: انت في شارع غلط يا متخلف. ايه اللي وداك هنا؟ اقفل اللوكيشن وافتحه تاني، ولا اقول لك ابعت لك لوكيشن جديد. نفسي تشغله بمخكم مره. نفسي، استغفر الله العظيم يا رب.
6: لا، مش هنهجم دلوقتي،
2: دول عمالين يلفوا ويدوروا.
6: اكيد حسوا بينا وعرفوا اننا بنراقبهم، عشان كده عمالين يلفوا ويدوروا في كل حته شويه.
2: طب والحل يا كبير؟ الحل ايه؟
6: مش عارف، هرجع للبامبي ولا اعمل ايه؟
2: وانت ترجع للبامبي ليه؟ ما نتصرف احنا على طول.
6: تفتكر طيب نعمل ايه؟
2: نقفشهم دلوقتي على طول.
6: تفتكر نعمل كده يعني؟
2: هو في غير كده؟
6: انا عندي حل تاني.
2: ايه هو؟
6: احنا نرجع للبامبي.
2: هتفضل طول عمرك مالكش قرار كده يا كبير. ده انت مخك يوزن الف من البامبي ده.
6: عندك حق ياض، خلاص انا قررت.
2: قررت ايه؟
6: هتصل بالبامبي بصراحه.
2: طب الحق المصيبه اللي احنا فيها.
6: يا نهار زي بعضه، مش ممكن، مش معقول.
0: زكريا ابو ندى،

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

ما لقيت تاني لي شبهك انت وحدك الاربعين، معجزة وبيها بلان وياك رب العالمين. حلو طبعك مثل طولك مثل شكلك، بس اقول لك شغلة واحدة هواي احبك.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: الحب.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: سنوات ونحن ننتظر.
5: سنوات ونحن ننتظر.
4: لأن بعض الأحلام تستحق أن تجد طريقها إلى الواقع. أسر المستشفى الرياض الدولية استقبال الدكتور أوهاد ناصر سليمان، استشاري أمراض وجراحة النساء والولادة وتأخر الإنجاب. خبرة متخصصة ورعاية تمنح الأمل.
5: خبرة متخصصة ورعاية تمنح الأمل.
0: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: 90 مول.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: كوكب بعيد وواحد من العمالقة الجليدية في مجموعتنا الشمسية، لا نستطيع رؤيته من الأرض بالعين المجردة، وهو أول كوكب يتم اكتشافه باستخدام المعادلات الرياضية. كشفنا بعض أسراره، ولكن ما يزال يسبب لنا الحيرة، وما تزال هناك الكثير من الأشياء الغامضة عنه. إنه الكوكب الأزرق نبتون.
1: معظم الأجرام في نظامنا الشمسي تمكنت البشرية من اكتشافها بطريقتين، إما بالعين المجردة أو عن طريق التلسكوبات، ولكن اكتشاف كوكب نبتون كان له حكاية مختلفة ومحيرة في نفس الوقت.
0: في منتصف القرن السابع عشر كان العالم الإيطالي غاليليو غاليلي يرصد سماء الليل حتى يدون ملاحظاته حول أقمار المشتري الأربعة الكبيرة اللي تم لاحقا تسميتها على اسمه. المهم حينها لاحظ غاليلي وجود جرم غريب في السماء، وتمكن من رصده أكثر من مرة، وترك رسومات عنه توضح مكانه، ولكنه وصف هذا الجرم على أن النجم أزرق كبير وليس كوكب. ومرت السنوات وتطورت التقنيات والعلوم، وحين اكتشف ويليام هيرشل كوكب أورانوس في سنة 1781، وجد العلماء انحرافات غير متوقعة في مداره بشكل ما يتوافق مع نظريات نيوتن للجاذبية. ظلت الحيرة ترافق العلماء حول هذه الانحرافات حتى قام عالم الفلك والرياضيات البريطاني جون أدمز في سنة 1843 بوضع نظرية تفترض وجود كوكب خلف أورانوس ويؤثر على مداره، وقام بوضع افتراض لحجمه وكتلته. ولكن أدمز ما كان الوحيد اللي يفكر بهذه الطريقة، بل كان هناك عالم فلك ورياضيات آخر يعمل بكل جد في مرصد باريس على كتابة بحث يفسر فيه سبب الانحرافات المذكورة في مدار أورانوس عن طريق افتراض وجود كوكب يقع بعده. وعندها قام بإرسال توقعاته إلى الفلك الألماني يوهان غوتفريد غال في مرصد برلين، والذي وجد الكوكب المقترح خلال أول ليلة بحث في سنة 1846، وتم إعلان اكتشاف كوكب نبتون ليكون الكوكب الثامن في مجموعتنا الشمسية.
1: تدرون ليش تمت تسمية نبتون بالكوكب الأزرق؟ وليش أساساً تمت تسميته نبتون؟ قلنا سابقاً أن طبيعة سطح الكوكب وتركيبة الغلاف الجوي ممكن يكونون سبب لمنحه لون معين، وبالنسبة لنبتون يرجع اللون الأزرق لوجود غاز الميثان في جوه، وهذا اللون الأزرق خلى العلماء يعطونه اسم نبتون، وهو اسم إله الماء في الأساطير الرومانية. كوكب نبتون تشكل من قرص دوار كبير من الغاز والغبار في نفس الوقت اللي تكونت باقي أجزاء نظامنا الشمسي، يعني قبل حوالي 4.6 مليار سنة.
0: هذا الكوكب الغازي يتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والسيليكات والهيليوم، كما توجد سحب كثيفة في طبقات غلاف الجوي، وبالتالي يصعب رصده ورؤية سطحه بالتلسكوبات الأرضية، ويمتد غلاف الجوي إلى أعماق كبيرة جدا، ويختلط تدريجيا مع المواد المنصهرة الأخرى الموجودة فوق قلب صلب بحجم الأرض ولكن أثقل منها.
1: يبعد نبتون عن الشمس حوالي 4.5 مليار كيلومتر، وهذه المسافة تساوي حوالي 30 ضعف المسافة بين الأرض والشمس.
0: يدور نبتون حول الشمس بسرعة تبلغ حوالي 5.4 كيلومتر في الساعة، ويتم دورته كل 165 سنة أرضية، يعني السنة على سطحه تعادل 165 سنة أرضية، بينما يدور حول محوره حوالي كل 16 ساعة، يعني اليوم عليه أقصر من اليوم الأرضي.
1: نبتون هو الكوكب الوحيد بين كواكب المجموعة الشمسية اللي يتشارك مداره مع جرم سماوي آخر، وهو بلوتو، واللي يدخل مداره كل 248 سنة ويبقى فيه لمدة 20 سنة قبل أن يخرج منه. آخر مرة دخل بلوتو هذا المدار كان في سنة 1979، وخرج منه سنة 1999. بغض النظر عن بعد نبتون الكبير عن الشمس، إلا أن الرياح على سطحه أقوى من رياح المشتري بثلاث مرات، ومن رياح الأرض بتسع مرات.
0: في سنة 1989 تعقب المسبار فويجر 2 عاصفة مظلمة وبيضاوية الشكل في النصف الجنوبي من الكوكب، وهي مكونة من غازات ورياح قوية تكون ما يشبه الأعاصير. هذه البقعة المظلمة كبيرة لدرجة أنها ممكن تحتوي الكرة الأرضية داخلها، وكانت تدور عكس عقارب الساعة بسرعة تصل إلى 2100 كيلومتر في الساعة، يعني سرعة الرياح على نبتيون تكسر حاجز الصوت، وهي أكبر سرعة تسجلها الرياح في مجموعتنا الشمسية. لكن الغريب هو يوم تم توجيه تلسكوب هابل باتجاه نبتون في سنة 1994، كانت البقعة الداكنة العظيمة قد اختفت، وظهرت مكانها بقعة داكنة مختلفة في الجزء الشمالي من الغلاف الجوي للكوكب. ولا يزال سبب اختفاء هذه البقعة واحدة من الأسئلة اللي نسعى للإجابة عنها.
1: تشوفون هذه الصورة؟ تم التقاطها في سنة 2016 بواسطة التلسكوب هابل، وهي تأكد وجود دوامة مظلمة في الغلاف الجوي لكوكب نبتون، وهي المرة الأولى اللي يتم فيها رصد دوامة كهذه خلال القرن 21.
0: مساحة هذه البقعة تعادل تقريباً مساحة الولايات المتحدة، ونقدر نشوف هذه الغيوم في المنطقة الاستوائية والمنطقة القطبية للكوكب. شكل هذه البقعة معقد، وهو يشبه شكل الفطيرة، وستتم مراقبة تطورات هذه الدوامة السوداء عن طريق دراسة الغلاف الجوي المحيط بها.
1: قلنا أن كوكب نبتون كوكب غازي، يعني لا يمتلك سطح صلب نقدر نوقف عليه، ولكن عندي سؤال خيالي شوية. في حال قدرت تمشي على نبتون، كم بتكون شدة الجاذبية على سطحه؟ وكم بيكون وزنك هناك؟
0: بالرغم من أن كوكب نبتون أكبر من كوكب الأرض بكثير، إلا أن جاذبيته السطحية مقاربة للجاذبية السطحية الأرضية. يرجع السبب في ذلك إلى أن نبتون مكون من الغازات وليس صليبا كالأرض، وهذا الشيء يجعل نبتون خفيفا جدا بالمقارنة مع حجمه، والجاذبية فوقه 1.14 من الجاذبية الأرضية. يعني إذا كان وزنك 100 كيلوغرام على الأرض، بيكون وزنك 114 كيلوغرام على نبتون.
1: نبتون له 14 قمر، أغلبها صغيرة وشكلها مثل البطاطا، وهي مكونة من الصخور والثلوج، بعضها بعيدة مسافة كبيرة من الكوكب لدرجة أنها تحتاج 29 سنة للدور الدورة الوحدة. اللي عرفناه عن هذه الأقمار أنها تقريباً كلها كويكبات أسرتها جاذبية نبتون، لكن أهمها وأكثرها إثارة للدهشة هو القمر ترايتون.
0: تم اكتشاف ترايتون في سنة 1846 على يد عالم الفلك البريطاني ويليام لسل، بعد 17 يوم فقط من اكتشاف نبتون. هذا القمر هو أكبر أقمار نبتون وسابع أكبر قمر في نظامنا الشمسي. مساحة سطحه تساوي مساحة روسيا وأستراليا مع بعض، وأيضاً ترايتون هو واحد من أربع أجسام فقط في نظامنا الشمسي اللي نعرف أنها نشطة جيولوجياً.
1: على الأرجح ترايتون ما كان دائماً قمر لنبتون، وكان قديماً كوكب قزم خضع لجاذبية هذا الكوكب. إنزين، ليش ترايتون مسيطر تماماً على بقية أقمار نبتون؟
0: في نظرية تقول أن يوم كان النظام الشمسي في بداية تكوينه والفوضى تعم أجزائه، كان ترايتون يدور حول كوكب آخر، وأن نبتون اختطفه بتأثير قوة جاذبيته، وهذا الشيء أثر على مدارات باقي أقمار نبتون بشكل عنيف. البعض منها تم رميه بعيدا عن نبتون، والبعض الآخر اتصادم ووقع على سطح الكوكب، لكن هذه السيطرة بتنتهي في يوم من الأيام، لأن سرعة ترايتون تتناقص حاليا بسبب نبتون، وفي النهاية أما أنه بيصطدم به أو بيتحول بسبب جاذبية نبتون إلى نظام حلقات هائل يشبه نظام زحل.
1: في 25 من أغسطس سنة 1989 وصل المسبار فويجر 2 التابع لناسا للجزء الخارجي من نظامنا الشمسي، وأعطانا نظرة أولية على ترايتون. لكن شو اللي نعرفه عن هذا القمر الغريب؟
0: ترايتون يعتبر من أبرد المناطق في نظامنا الشمسي، ودرجة حرارة سطحه تبلغ حوالي 235 درجة تحت الصفر، يعني أبرد من بلوتو اللي تصل معدل درجة حرارته إلى 229 درجة تحت الصفر. سطح ترايتون يتميز بكونه أملس كالمعدن، وهذا الشيء ممكن يكون نتيجة لانفجارات حدثت على سطحه، فهو مثل ما قلنا عالم نشط جيولوجيا، تنبعث من جوفه إشعاعات حرارية حتى يومنا هذا. ممكن هذا التأثير الحراري يدل على امتلاك القمر ماء سائل في جوفه مثل قمر المشتري يوروبا.
1: القمر ترايتون يضم واحدة من العجائب الثمانية في مجموعتنا الشمسية، وهي نوافير النيتروجين العملاقة اللي موجودة على سطحه.
0: إذا تمكنت من المشي على سطح ترايتون بتشعر وكأن الأرض تهتز تحتك، وبتنطلق أمامك نوافير عملاقة مكونة من النيتروجين المتجمد والمركبات العضوية الداكنة، وبترتفع هذه النوافير نحو الأعلى في ارتفاع ممكن أن يوصل لحوالي 8 كيلومترات، ويمكن أيضا سماع صوتها من بعيد لأنها تهدر بقوة.
1: من خلال دراستنا للكواكب الغازية الموجودة قبل نبتون، وجدنا أن جميعها محاطة بنظام حلقات مثل حلقات زحل. فهل نبتون لديه حلقات أيضا؟
0: نبتون لديه 5 حلقات تم اكتشافها في سنة 1989 عن طريق مهمة فويجر 2، كلها سميت بأسماء علماء الفلك اللي حققوا اكتشافات هامة حول هذا الكوكب، وهم آدمز، أراغو، لاسل، وليفغيه، وغالي. هذه الحلقات تتكون من 20% من الغبار، وهذا الحد الأدنى لأن ممكن تحتوي بعض الحلقات على نسبة غبار تصل إلى 70%، في حين أن باقي المواد تتكون من الصخور الصغيرة. حلقات نبتون من الصعب أن نراها بشكل واضح، والسبب يرجع لأنها مظلمة وتختلف في الكثافة والحجم.
1: على الرغم من أن الحلقات لم يتم اكتشافها حتى أواخر سنة 1900، إلا أن العالم الإنجليزي ويليام لاسل اللي اكتشف القمر ترايتون قال أثناء رصده لنبتون أن لاحظ وجود حلقة حوله، ومع ذلك لم يتم تأكيد هذا الشيء حتى جاءت سنة 1968 وتم اكتشاف الحلقة الأولى، ولكن العلماء لم يتمكنوا من معرفة إذا كانت هذه الحلقة كاملة حتى أعطانا فويجر دليل قاطع على وجودها.
0: حلقات نبتون حديثة نسبياً، عمرها أصغر بكثير من عمر النظام الشمسي، وأصغر بكثير من عمر حلقات كوكب أورانوس، ويعتقد أن هذه الحلقات تكونت نتيجة للتصادم بين بعض أقمار الكوكب اللي ممكن أنها تحطمت يوم دخل ترايتون على مدار نبتون، مثل ما ذكرنا أثناء الحديث عن أقمار الكوكب.
1: المسبار الوحيد اللي زار نبتون هو فويجر 2 في سنة 1989، ولأن ما في خطط حاليا لإرسال بعثة قريبة للكوكب تم اقتراح عدد من البعثات الافتراضية. ولكن شو هي هذه المقترحات؟
0: في سنة 2003 تم إطلاق مقترح لتصميم مسبار يشبه بخصائصه وإمكانياته المسبار الأسطورة كاسيني هيكنز اللي عرفنا على أسرار زحل. وهناك أيضا اقتراح قدمته وكالة ناسا مؤخرا يتعلق بمسبار أرجو اللي بينطلق في سنة 2019 وبيزور كوكب المشتري وزحل ونبتون وحزام كايبر، وبيكون التركيز على نبتون وأكبر أقماره ترايتون.
1: مع لونه الجليدي الأزرق وسطحه شبه سائل وطقسه المتقلب، استحق نبتون اسم إله البحر الروماني. هذا الكوكب البعيد عنه ما زال غامض بالنسبة لنا، وفيه الكثير من الأشياء اللي لازم نتعلمها عنه، ونحن حاليا نتأمل أنه في العقود المقبلة ممكن يتم إرسال بعثة إلى النظام الشمسي الخارجي تمر بطريقها قرب نبتون حتى نستكشف أسراره.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: صحتك لا تنتظر.
5: صحتك لا تنتظر.
2: والمبادرة بالفحص قد تصنع فرقا كبيرا. المخيم الطبي للقلب واللوزتين مستمر في استقبال المراجعين في مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم طالما أنت عرفت أعظم سورة، أعظم آية في القرآن، ليكن العلم هنيئا لك. أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. لماذا كانت أعظم آية؟ والقرآن كله عظيم، القرآن كله كلام الله، إنما المقصود العظم من ناحية الموضوع الذي يتضمنه. فسورة الإخلاص لكونها كلها وصف للرحمن، تحقيق توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، العمل بالشريعة، وهكذا كانت سورة الإخلاص قراءتها تعدل ثلث القرآن، بخلاف مثلا سورة تبت يدا أبي لهب، وكلها كلام الله، وكل كلام الله، كل كلام الله عظيم، إنما المقصود الموضوع الذي تتحدث فيه موضوع عظيم. هذه آية الكرسي تتحدث عن الله جل جلاله، وهي تعريف بالله سبحانه وتعالى. الله تعريف الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله من هو الله؟ الله لا إله إلا هو. هنا نلاحظ لا إله إلا هو إله على وزن فعال، بمعنى مفعول، أي مألوه، أي معبود. فلا معبود يستحق العبادة إلا الله، فإله على وزن فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب معنى مكتوب، حساب بمعنى محسوب، بساط بمعنى مبسوط، كتاب بمعنى مكتوب، وهكذا. ولا يوجد أحد من علماء اللغة العربية، نتنبه لذلك، أنه قال إله على وزن فعال بمعنى فاعل أي آله، هذا ما يقول به أحد، لأنه مضحك. فيكون لا عابد إلا الله، ما هذا؟ لا مألوه، لا معبود إلا الله جل جلاله. ومن قال بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة لله، يتضمن هذا الأمر أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. فمن أتى بتوحيد الألوهية على وجه الحقيقة، وفهم معنى لا إله إلا الله على وجه الحقيقة، وقال معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فقد تضمنت هذه الشهادة إقرار بأن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. لأنه لو كان يعتقد أن هناك خالق مع الله كان لا يقول أن الله وحده يستحق العبادة، هذا يستحق العبادة وهذا يستحق العبادة، لأن هذا خالق وهذا خالق، هذا مالك وهذا مالك، هذا مدبر وهذا مدبر. لكن لما اعتقد أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير قال لا إله إلا الله، أي لا مستحق للعبادة إلا الله. ثم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا يذكر استحقاق الله سبحانه وتعالى لكونه هو المنفرد والمستحق وحده للعبادة، لكونه هو الحي. حياة وحياة الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، هو الأول والآخر، لم يلد ولم يولد، هذه حياة الله جل جلاله. القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. فلما كان الله هو الحي القيوم، ومن حياة الله وقيوميته كان هذا العالم، كان هذا العالم وكان هذا الوجود. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرعى هذا الكون ويملكه ويدبره سبحانه وتعالى، لذلك كان هو المستحق وحده للعبادة. ولما كان قد يتوهم متوهم أن حياة الله وقيوميته قد يكون فيها شيء من النعاس، قد يكون فيها شيء من النوم، نفى الله ذلك. نفيا مفصلا، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. ننتبه لأمرين. الأمر الأول أننا دائما في النفي، منهج القرآن والسنة في النفي في تنزيه الله سبحانه وتعالى أنه يكون إجماليا، يقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، ولا يفصل هذه الأشياء. فلا يقول مثلا ليس الشجر مثل الله، ليس السماء، ليست السماء مثل الله، ليست الأرض مثل الله، ليس الإنسان مثل الله، لا، هو يقول ليس كمثله شيء، فيأتي بالأشياء كلها ثم ينفي عنها المماثلة لله سبحانه وتعالى. فليس لله عز وجل مثيل من مخلوقاته. هذا الأصل في النفي، أنه نفي إجمالي، ولا يرد النفي التفصيلي إلا لأسباب، مثل لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله، أن دعوا للرحمن ولدا، قال الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هنا وأيضا هنا يعني قد يتوهم شخص صفة نقص في هذه في صفة الكمال الحي القيوم، فقال الله لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وقيومته. الأمر الثالث في النفي، نتنبه دائما أن كل نفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد ليكون مدحا، وما مسنا من لغب لكمال قوته. وهكذا كل نفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد ليكون مدحا لله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا تأكيد الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. والآن يعدد لماذا كان لا إله إلا هو، لا إله إلا هو لكونه هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فهو منفرد بالخلق وملكه تام لخلقه، تمام الملك وكمال التدبير سبحانه وتعالى. فهذا توحيد الربوبية واضح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأن خلاص ظهر من هناك أن ليس لله شريك في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، ليس له معين، ليس له وزير. طيب ممكن يكون له شفيع؟ فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا شفيع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوقين عند ملوك الدنيا. فسبب الضلال في موضوع الشفاعة أنهم مثلوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق بملوك الدنيا، فملوك الدنيا يشفع عندهم من غير إذنهم، ويشفع عندهم لمن لا يرضى أن يشفع فيه أو لا يرتضيه، يكون غضبان عليه فيأتي فيشفع عنده. بخلاف والله عز وجل ليس كذلك. هنا يبين الله عز وجل لنا أن الشفاعة عنده ليست كالشفاعة عند الملوك، لا يشفع عنده إلا بإذنه. ما يبدأ شخص يشفع عند الله حتى يأذن الله عز وجل له. أمر ثاني أن المشفوع له يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عنه، يأذن الله للشافع ويكون راضي عن المشفوع. إذن الشفاعة فقط لإظهار مكانة هذا الشافع عند المخلوقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا سعة علمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الماضي والمستقبل، يعلم الغيب ويعلم الحاضر سبحانه وتعالى. وعلمه واسع، وسع علمه كل شيء، حتى الورقة التي تسقط على الأرض ما تسقط إلا ويعلمها سبحانه وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فالله عليم بمخلوقاته، يعلم ما العباد عاملون قبل أن يعملوه سبحانه وتعالى، وكتب ما علم أنهم سيعملوه باختيارهم إرادتهم عنده، وشاء وقوعه في كونه. فإن كان من مرادات الله الشرعية مما أراده الله شرعا فهو داخل في الإرادة الشرعية وهو في الثواب يثاب عليه، وما فعله الإنسان من الكفر والفسق والمعاصي والشرور فهو خارج عن المراد الشرعي لكنه داخل تحت المراد الكوني. وهكذا لا يحيطون بشيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا فالله محيط علمه بالمخلوقين، والمخلوقون لا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى إلا بما شاء، فمن علموه لا يحيطون به علما. ثم يبين الله عز وجل عظمته، أن كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، والكرسي لا شيء بالنسبة للعرش. وعرش الله عظيم وهو مخلوق وهذا مخلوق، فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى لكمال قوته جل جلاله، وهو العلي جل جلاله، علي في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي مكانه، ينتهي العالم وينتهي المخلوقين والله عز وجل فوق العالم جل جلاله. الله عز وجل في علوه سبحانه وتعالى ليس في شيء من مخلوقاته، وليس هناك شيء من مخلوقات الله في الله، العظيم جل جلاله جلت عظمته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يمكننا العمل بها في حياتنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: فلكل حد كمان حابب إنه يشارك نحن الرأي يتفرج على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب وأيضا التيك توك، ومن خلاله بيعرف عن إيش نتكلم وإيش الموضوع اللي نحن حطيناه في هذا اليوم. فحب أقول لكم إنه معكم استراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. ولكل حد حابب يتواصل معنا، ودائما أقول لكم مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بتواجدكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. فجايين اليوم بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم يتكلم عن هل ينتظر المسرح وفن الإلقاء مستقبل أجمل، بحكم أنه نحن في هذه الفترة أو في هذه الأيام شايفين ممكن تكون دورات مكثفة، ممكن تكون يعني حتى تدريب عن مثلا فن الإلقاء، عن المسرح، عن فشايفين في هذه الأيام كثير جدا أنه حابين أنه يظهروا المسرح بشكل أكبر، حابين أنه كمان يكون عندنا فن إلقاء، فلدرجة أنه تقدر تدخل فيها دورات تدريبية. فهناك فنون نشاهدها ففعلا تعجب نحن هذه الفنون، وفنون نسمعها فتخلي نحن ننطرب معها، لكن هناك فن يجعلك تعيش الحكاية أمامك وترى الخوف في عين صاحبها، وتشعر أيضا بارتجاف صوته وتضحك معه، وربما تبكي دون أن تعرف كيف وصلت إليك كل تلك المشاعر. فدائما ممكن إن إحنا أول ما نقول هذا الكلام نتذكر المسرح، ففعلا إنه المسرح ذاك المكان اللي لا توجد فيه فرصة لإعادة المشهد، ولازم إنك تعمل بكل قوتك مع المشهد، ولا زر لتعديل الخطأ ولا مؤثرات كمان تخفي ضعف الأداء. ففي إنسان يقف أو إنسان أمام إنسان يقف عشان يكون بأحسن صورة أدى هذا مثلا المشهد التمثيلي، فزي ما قلنا إنه في إنسان يقف أمام إنسان وصوت يحاول إنه يوصل إلى القلوب أو إلى كل قلب، ورسالة أيضا تبحث عن جمهور يؤثر بها أو يؤمن بها. وكما مع هذا العصر الذي أصبحت فيه الشاشات الصغيرة تنافس كل شيء، وظهر فيه الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى السريع، فيبرز أو يعني يوجد عندنا أهم سؤال اللي هو هل المسرح وفن الإلقاء في طريقهما إلى التراجع، أم أننا أمام بداية جديدة ومستقبل أجمل؟ فأذكر في كان بسنة من السنوات في الجامعة كان عندنا دكتور أعطينا إحنا يعني دروس عن فن الإلقاء، فهذه الـ أو هو أصلا مادته فن الإلقاء، فكنا يعني إنه أوكي حلو وكويس كل شيء، لكن بي بي بي بوقت ما إحنا أجينا للحظة إنه لازم نحنا نكون كمان أو نحنا نلقي هذا الشيء أو نلقي هذه مثلا كقصيدة كحوار كأي شيء، فلما أجى الوقت اللي إحنا لازم نحنا نلقي فيه، فحرفيا يعني حسينا بإنه توتر، لأنه أول مرة بحياتنا نوقف قدام مثلا دكتور، قدام صحيح وقفنا بالمدرسة، بس هنا أنت بعد جامعة وبعد ما كبرت معناته أنت هنا ينحسب لك أنك قدرت تأدي حاجة، معناته أنت ممكن تكون يعني بأسلوبك بحضورك بكل شيء جاهز أنك تخرج للعمل بعد ما تتخرج. فهنا الثقة من الدكتور نفسه، وكمان لأنك توقف قدام زملاء، قبل لما كنا نوقف قدام مثلا بالمدرسة أو نتكلم أو فكنا نوقف قدام يعني زملاء وبس بنفس يعني بنفس التفكير، يعني حتى إذا غلطنا ممكن إنه هم يعدلون نحنياته، لكن هنا قدك بسن أكبر، فكان عبارة عن ممكن يكون توتر، لكن حرفيا يعني عطت نحن القوة إنه نوقف قدام الزملاء، قدام الدكتور نوقف نحن كمان يعني شايفين إن إحنا بنأدي حاجة، وفعلا كنا في فن الإلقاء وألقينا هذه بالمحاضرة هذه, وكان شعور صراحة مرة فظيع, ولحد الآن محتفظة في الفيديو اللي فعلا حسسني بشعور إنه ممكن إنني أني أقدم أو ممكن إنني أعطي, فهذا شعور جميل جدا للصراحة. فحديثنا اليوم عن الخشبة التي صنعت أجيالا من الفنانين, وعن الميكروفون الذي كشف مواهب كثيرة, وكمان عن الشباب الذين يحلمون أحلاما كبيرة لكنهم يبحثون عن فرصة حقيقية. معنا اتصال, خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو, السلام عليكم.
1: ألو, يا مساء الخير عليك يا نيفين.
0: يا مساء الفل, يا حيا وسهلا.
1: حيا موضوعك الحلو الشيق صراحة.
0: هنفدى لك والله, همشي عاقبك.
1: جدا الموضوع حلو. والآن المسرح,
0: أيوة,
1: كل شيء من أبو الفنون.
0: أيوة صحيح فعلا.
1: والآن المسرح رجع عندنا بعدها بقوة ما شاء الله.
0: أيوة نحن شايفين.
1: أيوة بدأ ينهض كذا. ومن يعطوا اللوم على المواطن انه لا, اصبح المواطن انه هو اللي يشتي التلفزيون وكذا, لا بالعكس, المواطن محب جدا للمسرح, والدليل على هذا كمية الحضور اللي المسرح المسرحية زحمة يكون.
0: صحيح فعلا, والناس تنبسط انه في مسرحية, وخاصة مثلا
1: ايوه متعطشين لهذا الشيء, لانه المسرح زي ما قلتي انه الممثل ما يقدرش يعمل الاكشن مرة مرتين يعني يطلع في ذيك الوقت.
0: صحيح, يعني
1: الانفعال
0: يا انت يا تذهل الناس, يا الناس يندهلوا من اسلوبك.
1: ايوه, في المسرح من زمان عدن كانت نجمه في المسارح وكذا, واني كنت واني صغيره كمان مع فرقه الامال.
0: الله,
1: مع الاستاذه نجلاء شمسان اسم الفراشه.
0: الله الله الله, واني اقول ليش فراشه انت الان.
1: وكنت مع عمالقه الفن الاستاذ غيثان قمعان
0: ما شاء الله,
1: وحمد وفؤاد وادي, صراحة كان تربينا على هذه الأشياء في المدارس, وبعدين أخذوا مننا في المدارس. أنا كنت طفلة في الروضة أعتقد وكذا, أخذوا مننا واستمرنا, وكان نشيط جدا جدا المسرح. والآن وصلنا رجع بقوة الآن في مسرح راية طه اللي شافون.
0: أيوة الله يرحمه يا رب,
1: الله يرحمه. بدأت تعرض مسرحيات جدا حلوة, والكل يعني زحمة, يخلونا يومين ثلاث أيام.
0: حلو حلو والله العظيم, ننبسط جدا انه في مسرحيه, وخاصه مثلا لو هو ايام العيد كذا, فتلاقين احنا مبسوطين انه في حاجه بنخرج مكان بالعيد يعني نتسلى وكذا.
1: اذا كثرت المسارح في عدن يعني كثرت ثقافه المواطن.
0: صحيح,
1: انا احس ان المسرح هو منبع الثقافه.
0: اكيد اكيد,
1: انك تحضري مسرحيه وتشوفي يعني بالمباشر كذا الانفعالات والاكشنات والحاجات دي كلها, يعني هنا المواطن يخرج وعنده خلفية أحلى وخلفية قوية.
0: صحيح,
1: للمسرح وللممثل نفسه.
0: صحيح فعلا, أنا كنت دائما أسمع أنه يقول اللي أو أشخاص يقولوا أنه اللي ما مثلش بمسرح معناته ما عملش حاجة, ما مثلش.
1: صحيح, ما مثلش, لأنه زي ما نعرف أنه المسرح المباشر بينه وبين الجمهور.
0: صحيح, فهذا هو الآن استنتجت معناته أنه اللي ما مثلش يعني بمسرح معناته أنت ما مثلش, حتى لما يكون له مثلا أعمال كثيرة فيقول لك لا المسرح لأنه ذاك الوقت, أنت كيف تقنع الناس؟
1: صحيح, وعدن بخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: الآن بدأت المسارح, بدأ الوعي, بدأ الأنشطة فيها.
0: أيوة صحيح,
1: وعدن بخير إن شاء الله, داخل بقوة
0: إن شاء الله,
1: وبندعمهم نحن بكل ما نقدر يعني. تحياتي لك نيفين.
0: تحياتنا كمان لك ولكلامك الجميل, وإن شاء الله زي ما قلتي عدن بخير, وتصبح أكثر حيوية وأكثر قوة في المسرح, لأنه فعلا كل ما حسينا إنه لازم تكون اصلا انه نشوف مسرحيات او ان احنا نكون معاها, فهذا شعور صراحه جميل جدا, خاصه انه نحن لما تجي مسرحيه جديده تلاقي احنا يعني ننبسط نندمج مع الموضوع, انه في بوقت محدد وكذا وحافظين الوقت. ليش؟ لانه اصلا نحن في فتره من الفترات يعني فقدنا فعلا المسرح بشكل كبير جدا, فعشان كذا كل ما رجع المسرح كل ما رجع بقوه, كل ما فنحس انه فعلا نحن يعني بدينا ننهض، بدينا ان احنا نرجع للمسرح زي اول. واكيد الناس اللي هم دائما يعني في قبل ما تصير فترة انه انقطاع المسرح يعني شوية، فاكيد الان يعني مش انه رجع يعني زي ما كان، فأكيد بس رجع، بس بيرجع حبة حبة، وهم أكيد لأنهم متعودين إنه يشوفوا المسرح كإنه مليء بالمسرحيات بأشياء كثيرة. فممكن نحنا يعني لأن إحنا نشوفه هذا نقول لا رجع، فحاجة حلوة الصراحة. فدائما كنا نسأل أنفسنا إحنا لما نشوف إنه المسرح مش موجود، كنا نسأل أنفسنا إحنا هل فعلا مات المسرح، هل إنه ما عاد بيرجعش، ما عاد بنشوفش مسرحيات، ما عاد بنعيش الشعور اللي عاشونه كثير ناس قبلنا. فكثير ما نسمع يعني، أو ممكن الناس تقول إنه خلاص المسرح الناس ما عاد تحبش يعني إن تروح مسرح وكذا، خلاص قضوا كل شيء بالشاشة وكل شيء بالجوال. لا بالعكس، أنت لما تكون موجود تعيش الشعور بشكل جميل جدا والله. وأكيد ناس كثيرة من اللي تحضر مسرحيات فبتشوف هذا الشعور، الفرق ما بين إنك تكون شايفه عبر شاشة وما بين إنك أنت شايفه بعيونك، شايفه جنبك، يعني شايف الأداء جنبك، فحاجة جدا جميلة. لكن هل المشكلة فعلا في الناس أم في قلة العروض والمسرحيات والفرص؟ ممكن تكون في يعني قلة الفرص أو المسرحيات أو في العروض، فدائما لازم زي ما تكون في لفتات للمسلسلات وكذا، لازم في كمان تكون لفتات للمسرحيات. فربما لا نستطيع أن نقول مثلا الجمهور ابتعد عن المسرح، أو إنه إذا كان المسرح نفسه قبل بعيد عن الجمهور، لكن احنا زي ما قالت أم حمزة بإذن الله عدم بخير، ورجعت بقوة ورجعت للمسرح أقوى من قبل بكثير. فدائما احنا نقول لما ما توجدش عروض منظمة أو منتظمة أو مسارح متاحة أو مثلا إعلانات ولا دعم للمواهب، فعلا أصبح غياب الجمهور نتيجة طبيعية. يعني المسرح نحن نشوفه أكيد ما متش أو ما انتهاش، لكنه في كثير من الأماكن يحتاج إلى من يعيد فتح الأبواب أمامه. زي ما قلنا لازم إن احنا زي ما ننظر للمسلسلات وحابين إن احنا نسوي مسلسلات، فضروري إن احنا نعطي مساحة كمان للمسرح، للأشخاص اللي حابة إن تكون في المسرح وتطور من نفسها. فبتجي تلاقي شباب كثير وأشخاص كثيرة حابة إن تكون في المسرح وتحب إن تكون في المسرح، لكن الفرص ما تجي لعندهم أو ما فيش فرص أصلا. احيانا يعني لما الواحد يفكر في المسرح نشعر انه ما يفكرش في مجرد مثلا خشبه وستاره وممثلين وجمهور، ففعلا الواحد يشعر انه يفكر في مكان يستطيع الانسان فيه ان يكون اكثر صدق. زي ما قالت كمان ام حمزه انه كمان الرياكشنات حق وجهك أو مثلا الأشياء اللي أنت تعمل في نفس الوقت، فهي تظهر بالمسرح، يعني ما عاد تقدر تعيده، ما عاد تقدر تكرره. فهنا يعني يتوضح إبداع الممثل، يكون كمان واضح هل هو قادر على أنه يكون في المسرح. ففعلا في المسرح يعني في هذيك اللحظة انت تصادف كل شيء ممكن الممثل يعمله. فزي ما قلنا انه يعني انت تكون اكثر يعني اكثر صدقا من اي مكان اخر، مكان يقف فيه اشخاص او شخص امام الناس، بلا زر لإعادة المشاهدة وبلا فرصة مثلا لحذف أي خطأ كمان، أو تعديل مثلا صورة أو تعديل اللبس. فتقول إنه هي هذه حكايتك وهذه رسالتي، فهل يعني الناس أو بتسمعني بتندمج معي؟ فأكيد كل ما كان التمثيل في بو أشياء تخلي نحن نسمع أو ننجذب لهذا الشيء أكيد بننجذب دائما. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حي وسهلا.
2: حياك حبيبتي نبيل، سعد مساك ومساء الخير للجميع مستمعينك، متواصلين معك وكل من يسمعك، ولك ألف تحية حبيبتي.
0: أنا بدالك والله، وتحياتنا لك وتحياتنا لاتصالك الجميل.
2: الله يسعدك حبيبتي.
0: إيش رأيك موضوع اليوم؟
2: جميل، هو عن المسرح بشكل عام صح؟
0: صحيح
2: أكيد. المسرح هو روح المجتمع، هو أساس المجتمع أصلا، لأنه فعلا زي ما ذكرت أم حمزة وذكرتي، وتبادل يعني مشاعر وأكشنات ورياكشنات، يعني نعرف أنه فعل وردة فعل بين اللي بالمسرح الممثلين وبين المتفرجين أو الموجودين في المسرح، فتحصل يعني حاجات جميلة، سواء كان يعني بين فاني ولا تراجيدي ولا أي كان الموضوع اللي موجود على خشبة المسرح يعني.
0: صحيح فعلا.
2: فهذا الستيج يعني إيش أقول لك، فعلا يمثل روح مجتمع، يعني كل ما يجسده المجتمع. إحنا مثلا قبل فترة يمكن أنتوا اللي بعدنا الجيل ما كانتش معكم يمكن الفرصة للوجود كثير من هذه المسارح اللي كانت أول موجودة في الجامعات مثلا، في مدارس حتى، والله بيعملوا حتى سكتشات بسيطة يعني، فكانت جميلة جدا، بتعطي يعني بتعطي فاصل نقدر نقول في عمل، في دراسة. المجتمع بشكل عام محتاج مثل هذه الأشياء، لأنه هو بيجسد زي ما قلت لك روح من أو جزء من المشاكل المجتمعية، سواء كانت بقالب مضحك أو محزن أو قصة توصل رسالة يعني بالأمر.
0: صح صحيح فعلا.
2: وكانت كثير من الرسائل هذه الموجودة زمان كنا بنفرح فيها، وما زالت عالقة لحد الآن في أذهاننا يا نيفين.
0: أيوة أكيد. الحاجة لما أنت تعيش الشعور معه وتشوفه فأكيد بتتعلق فيها، وخاصة لما تكون عاجباهك هذا الشيء.
2: أكيد، وحتى أمي وخالاتي أبوي الناس الكبار اللي في السن يعني اللي هم الأجيال الخمسينات والستينات وكذا يحكونا حاجات برضو عادة أفضل. فأني أتمنى أنه المسرح في عدن، صح أنه يمكن رجع وما زال يعني تعافى وما زال الناس محبة لهذا الشيء، بس أتمنى كمان الحاضنة الموجودة من معاهد، من حتى في الجامعة، أنهم يستخرجوا الزبدة أو الناس اللي أقصد الناس المبدعة، ويحاولوا أنهم يعطوهم فرص حتى أنهم يجسدوا مشاكل المجتمع، يجسدوا الأشياء الحلوة في المجتمع، يعملوا أشياء جميلة في المجتمع، يأثروا في المجتمع كمان، لأن الرسالة توصل أسرع زي ما قلت ببساطة دون أي تكلف.
0: صحيح صحيح، أيوة فعلا والله، توصل أسرع وأفضل بكثير.
2: الله يعطيك العافية، أتمنى الاهتمام في كل الأماكن، سواء كان على مستوى الدولة يعني الحكومة اللي هي مؤسسات الدولة اللي تهتم هذا الشيء، أو حتى الجامعات والمدارس الأماكن الفنية، وإن شاء الله يعني كمان تكريم ودعم كل الفنانين القدامى اللي هم ما زالوا موجودين وما زالوا يعني نقدر نستفيد منهم في مثل هذه الأشياء.
0: صحيح أكيد، وهم يستحقوا ولهم فضل بأشياء كثيرة في إحياء المسرح.
2: الله يعطيك العافية، تسلمي وسلامي للكل.
0: سلامنا كمان لك، شكرا لك، وشكرا كمان لكلامك الجميل. فزي ما قالت الأستاذة منى إنه يعني لما يجوا يقصوا لهم عن الأشياء اللي كانوا مثلا الأهالي يشوفونه، أو عن الأشياء اللي يسمعوها، أو فدائما تجي تشوف إنه أيوة فعلا في أشياء تكون أحسن بكثير، يعني فتكون أحسن بكثير من الأشياء اللي إحنا مثلا متوقعينه. فزي ما قلنا كمان إنه لما المسرح يجوا مثلا الأهالي يحكوا لكم الأشياء أو يعطوكم الأشياء اللي كانوا فيها، فتجي تشوف فعلا يعني هذا يعني شيء جميل جدا لنا، وحاجة تجذب للأمانة، خاصة إنه الواحد لما يكون بأنه يكون ما بين مسرح وما بين أنه كمان أهله يعني يعطوه مثلا كيف كان المسرح، إيش الأشياء اللي كانت، فهذا حاجة جميلة جدا، وصراحة حاجة تكذب والله. فزي ما قلنا كمان أو بتقول أغلب الاتصالات إنه يعني هذيك الوقت تبان تعبيراتك في المسرح، كمان يبان إبداعك. فدائما حتى بالمسرح أو لما تخرج من المسرحية، والله هذا ما شاء الله بارك الله مبدع، يعني قادر يقنع نحن بحاجات، وقادر إنه يضحك نحن بحاجات، وقادر يبكي نحن في نفس الوقت. فدائما كنت أسمع زي ما قلت لأم حمزة إنه يقولوا إنه اللي ما طلعش مسرح أو اللي ممثلش مسرح ما مثلش حاجة، رغم إنه يكون مثلا عنده مسلسلات كثيرة وأشياء كثيرة. فكنت أستغرب يعني إيش دخل إنه ما طلعش بالمسرح يعني، اندكوا مع مسلسلات كثيرة وما شاء الله مبدع في كل مسلسل يقدمه، لكن دائما بتكتشف انه فعلا اللي ما قدمش في مسرح ما مثلش، او انه مثل حرام من من من عملش ابداعهم لهذه الدرجه، بس المسرح ما فيش اعاده، ما فيش انك يعني تحذف الاخطاء، ما فيش انك تمنتج. هذاك الوقت انت قادر كيف تقنع الناس، او يعني الناس كيف تشوفك. معنا اتصال. يا حي وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حي وسهلا حنين.
3: الو
0: اسمعك حنين، تسمعيني؟ على فكرة يا حنين أني أسمعك، تسمعين أنت ولا لا؟ للأسف الشديد أنقطع اتصال حنين، لكن يا حنين أنا كنت أسمعك وكنت أسمع صوتك. فزي ما قلنا أنه هناك تبان قوتك في المسرح، فعلا ممكن تلاقيها شيء غريب يعني حتى لما تطلع المسرح ممكن أنك تخاف انه يحصل الشيء اللي انت مش متوقعه، او انك ما تقدرش تأدي زي ما انت متوقع. فزي ما قلنا ممكن يكون شيء غريب لكن جميل في الوقت نفسه، انت تعرف انه الذي امامك مثلا يمثل، وزي ما قلت انه قادر انه يدخلك في فرحة، قادر انه يدخلك في بكاء، قادر انه يدخلك في ضحك. فزي ما قلنا انت كشخص تتفرج للمسرحية او تتفرج للأشياء اللي حاصلة في المسرحية هذه، فانت تكون عارف انه هذا الشخص اللي امامك يمثل مش حقيقة، لكن مع هذا تبكي، تعرف انه القصة هذه ممكن تكون مش حقيقية يعني، لكن مع هذا كله بتتألم، بتعرف انه مثلا انه الشخص الذي مات في المشهد سيقف بعد قليل قدامك عشان يحيي الجمهور او يحييكم، مع هذا كله تتأثر وفعلا كأنك فقدت شخص حقيقي.

0: خلف شاشة وهاتف وكاميرا. أنا شايفة إنه فعلاً الجيل القادم أو الأشخاص القادمين فبيهتموا كثير بالمسرح. ليش؟ لأنه أنا أشوف ناس جدا جدا جدا مندمجة مع المسرح، وخاصة الشباب حابين هذا الشيء، وما شاء الله بارك الرحمن نشوف بعض أشخاص بأكثر من مكان حابين إنه يشاركوا. خلاص استقبل هذا الاتصال.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل.
1: يا ميت أهلين وسهلين.
0: ويا مرحبتين.
1: حقي هي مرحبتين حقي.
0: خلاص خلاص سرقة هي بطقة.
1: بس اللي عليها أنت.
2: خلاص.
0: شليناها خلاص.
1: خلاص. فين وقفنا؟ يا ميت أهلين وسهلين.
0: أيوة عندك.
1: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين. تحية لإلك.
0: تحية كمان لك ولكوي
1: كده. تحية للطاغم يبعث لهم الصحة والمصاري. تحية للمشاركين حبايبنا يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
1: تحية للمشاركين السابقين، تحية للمشاركين اللي بيجوا الجدد.
0: آمين آمين يا رب. معانا للأسف الشديد أنقطع الاتصال، لكن دائما حبايبنا حابة أقول لكم إن إحنا حابين مشاركاتكم، وأي اتصال ينقطع ف. عودوا الاتصال لأنه حابين نسمع آراءكم تعليقاتكم. فحبايبنا أيضا قبل ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم، خلونا احنا نطلع فاصل إعلاني قصير مع بعض ثم نعود لكم.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خبرة أكاديمية ومهنية متقدمة في أمراض النساء والولادة وتأخر الإنجاب، وزمالة مصرية ويمنية في التخصص. الآن في مستشفى الريادة الدولية الدكتور أوهاد ناصر سليمان.
1: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة

0: التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: عود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: عود،
3: ويا أهلين ويا سهلين بكل مستمعينا ومتابعينا، ونرجع لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، وأيضا على تردد 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا في اليوتيوب والتيك توك بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. فلكل حد حابب يتواصل معنا أو يشارك نحن رأيه يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 27468939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-8888. فهذه الأرقام لكل اللي حابب يتواصل معنا ويشارك نحن الرأي. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن المسرح وعن الأشياء اللي ممكن فعلا تخليك تحب المسرح، ودائما المسرح حاجة محببة، يعني حاجة فعلا قريبة للقلب، وإنه تقدر تحبه على طول. معنا اتصال؟
4: أيوة اتصال في.
3: يا حي وسهلا.
4: إيش معانا؟ ما يقطع المكالمة الكمبيوتر حقكم؟
3: هو دائما بيقطع، شوف، لأنه على ساعة محددة.
4: ولا بنسج نحن هو.
3: أهم شيء كيف شايف الموضوع اليوم؟
4: يكون مع حما يخبط قليل الكمبيوتر.
3: إذا نحن البشر خبطنا فأكيد ده بيخبط.
4: لا لا عادي، مسامح، قد تعودنا عليه.
3: الحمد لله.
4: إذا كان نحن البشر قد نحن نخبط، كيف ما بيخبط؟
3: أكيد، خاصة أجهزة تحمي وكذا.
4: شوف يا ست الكل، المسرح ذوقه رفيع جدا.
3: أيوة،
4: ما في ذوق زي ذوق المسرح
3: نهائيا،
4: لأنه مباشر.
3: أيوة.
4: وبعدين بالنسبة للممثل الذي يؤدي أداء معين أو إلغاء في المسرح، نجاحه وفشل المسرح
3: صحيح،
4: يمكن ينجح يمكن، لكن بالنسبة للمسلسلات والتسجيلة يمكن يعيدوا 100 مرة، يمكن يسجلوا بروفات مش عارفة، لكن المسرح مباشر ذوقه ثاني، رفيع رفيع، وكأنك عايش أنت داخل الموضوع معاهم.
3: أيوة
4: معهم ذوقه ثاني ثاني ذوقه ثاني، حتى لو يجيبوا فنان يجيبوا لك تسجيله 100 مرة ويجيبوا هو يغني فوق المسرح ثاني.
3: أكيد أكيد
4: الأداء ثاني،
3: أكيد مختلف جدا.
4: وبعدين عمدك على تفاعل السمعين والمشاهدين، يمكن ينجح يمكن يفشل.
3: صحيح،
4: لهذا الذوق حقه رفيع جدا، نحن تعودنا عليه من زمان. المسرح له مكانة خاصة في قلوبنا، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله يعود المسرح في عدن.
3: أكيد أكيد إن شاء الله كلنا،
4: يعني تولي اهتمام كبير فيه، لأنه بصراحة كان نحن في عدن زمان المسارح موجودة بشكل كبير.
3: أيوه.
4: وكنا ذوقها رفيع جدا، كيف نحن نتحرك من دار سعد ومن لحج إلى التواهي.
3: أيوه صح،
4: دور مسرح.
3: أكيد أكيد. وانتو كيف كان المسرح في وقتكم؟ يعني
4: بصراحة ما يحتاج ما يحتاج روعة وزحمات، لقي انت يمشي 6 شهور سنة والناس مكانهم زحمة.
3: ما شاء الله،
4: من ذوقه يدخلوا 20,000 مرة.
3: ما شاء الله. ايش معنى لعندنا وقفوا؟
4: مباشر مباشر اصلا.
3: ايش معنى لعندنا وقفوا؟ يعني
4: ما سمعتش تمام.
3: قلت لك ايش معنى لعندنا وقفوا ايش ما لناش حظ يعني؟
4: كيف كيف قول اجين؟
3: ايش معنى لعندنا وقفوا؟
4: اه شفتي كيف التطور ضيعنا احنا.
3: راح
4: ياخذ الذكاء الاصطناعي يقول لك واحد عمره 70 سنه يتزوج واحد عمره 60 وقزعوا علينا مكياج مش عارف ايش حركات.
3: لا لا لا
4: مباشر ذوق ذوق نتذوق وكأنك جالس معاهم يحكوا لك القصة مباشر.
3: أيوة والله نحن كمان
4: مبسوط وهم مبسوطين.
3: نحن كمان محتاجين ده المباشر على فكرة
4: زي ما الآن نكلمك نحن مباشر بالصوت.
3: أكيد بالصوت والصورة كمان
4: ذوق ثاني ده. تحياتي لك نيفي. تحياتي المشتركين.
3: تحياتنا كمان لكل مشاركتك ولوجودك كمان معنا.
4: يلا مع السلامة.
3: مع السلامة. فزي ما قال الأستاذ أحمد اللبناني إنه هذا مباشر يعني لا في إعادة ألف مرة ولا شيء. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا حي وسهلا ويا مرحبا.
5: كيف حالك يا بنتي؟ كيف أنت؟ كيف صحتك؟
3: الحمد لله بخير وأنت كيفك؟ فين الغيبة؟
5: الحمد لله معك أبو فهد. أبو فهد يا بنتي.
3: أيوة أيوة أبو فهد. فين الغيبة يا أبو فهد؟
5: الله يعطيك العافية. والله على علمك من رمضان إلى الآن ما يجي عندي لدى حقكم نهائيا. لما أمس بدأت تجي عندي.
3: على أي تردد أنت الآن تسمعنا؟
5: 99.9.
3: أوكي فخليك دائما على هذا التردد أو 89.1 أو 91.3.
5: لا أنا ما أنا داري بهذا التردد. ما أنا داري بالتردد القديم حقكم ومستمر عليه معكم. الحمد لله المهم ان احنا وصلنا وان احنا سمعنا اصواتكم وصلنا اليكم. الحمد لله الحمد لله يا بنتي.
3: الحمد لله اخيرا وصلت.
5: الحمد لله الحمد لله. والله بالنسبه للمسرح يا بنتي كان زمان كان زمان المسرح له ذوق ولا عشق ولا ولا عنا ورنا وطنا ورنا. لا كان في ايام في ايام العز في ايام الفخر في ايام ذروه الحياه الجميله في الفن المسرح. كل حاجة كانوا الناس يحضروا المسرح يحضروا الحلقة الحفلات الفنية. لكن الآن أصبحت الآن موتة موتة موتة في كل شيء.
3: صحيح.
5: في كل شيء مش ملا في المسرح. ماتت كل شيء عندنا. أصبح كل مكان جميل أصبح هو الآن سيء.
3: أيوة.
5: لا لا خلاص لا نذوق أي جمال في الحياة. ما في أي شيء اللي ممكن واحد يرتاح له نفسانيا. ما كل شيء إلى الأسوأ إلى الأسوأ إلى الأسوأ.
3: صحيح.
5: لا تعرف من أين بتحصلها. من المياه من الراتب من الكهرباء من شغف العيش من ما تعرف إيش. خلاص اختبط علينا الحابل بالنابل. هذه لعلمك حكومة فاسدة فاسدة فاسدة ودولة ما لها أي أساس ولا لها أي أهمية عند الشعب أو الشعب تمام في الشعب كشعب. قصدهم هم المسائل اللي الآن مركزين في هذا. قصدهم أنهم يملوا قلوبهم ويفعلوا لهم الفلل والفنادق ويتمشوا لهم في الخارج كل حاجة. الشعب يموت يقاع يسرح ما يسرح يعيش ما يعيش. أهم حاجة هم يعيشوا الباقين ما يهمهم شيء.
3: صحيح للأسف كل شيء اختلف عن السابق.
5: وعفوا يا بنتي ونترك الفرصة للآخرين وشكرا جزيلا مع تحياتي لكم.
3: شكرا لك. شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل. وأخيرا سمعنا صوتك بعد غياب فترة طويلة يا أبو فهد وأكيد نحن مبسوطين جدا إن نحن سامعين الصوت سامعين رأيك كمان. خلينا نستقبل اتصال الأستاذ محمد فضل. ألو السلام عليكم.
6: السلام.
3: يا حي وسهلا.
6: ألو
3: أسمعك تسمعني؟
6: مساء الخير.
3: يا مساء الفل.
6: كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
6: أيوة الآن طبعا أنا ما سمعت الأول اسمع الخليل منا وبعدين أحمد والآن العقيد فهد أبو
3: أيوة.
6: فهد
3: أيوة
6: حول المسرح.
3: أيوة صحيح. أنت شايف إنه المسرح حاليا بيرجع وهذا
6: المسرح مهم جدا.
3: أيوة.
6: ويغوز كبير أعطني مسرح أنا أعطيك شعبا مثقفا.
3: الله.
6: لكن للأسف إن المجتمع تطور ونحن رجع الخلف.
3: صحيح.
6: كان عندنا المسرح بدأ في عدن في 1905 اللي كان 1901.
3: أيوة.
6: وكان أول مسرح بدأ على ملعب البلدي والحبيشي حاليا.
3: أيوة.
6: ثم تطور إلى مسارح عديدة. كان على مسرح الطين في التواهي. ولكن للأسف أعيد إلى ما القصة خرابة رغم أن الناس نازل عن المسرح لكن لم يتطور. معنا مسرح الجيد في بين عبد القوي والشيخ عثمان حولوا للصيدلية، لم يبغى إلا مسرح اللي في العنعلة ولا جد أغرب المسارح، وهذا مشكلة جميلة. هذا المسرح متطور، من منا لا يذكر مسرحية التركة اللي سلسلتها عربيا
3: أيوة.
6: ولم تغل أهمية عن مسرحة عادل إمام شاهد ما شفت حاجة. من منا يسمع الغربان النظيرة معك نازل حاجة كثيرة بالمسرحيين مخضرمين.
3: صحيح.
6: أعرف أخيك كان مثل المسرحية حسين صالح من شايف لي مقيس نواف طلع
3: أيوة.
6: والمؤلف المسرحية اللي توفى قبل أشهر سعيد علغي إذا هو الثاني التركة
3: الله يرحمه يا رب يغفر له.
6: خريج أحمد الريدي اللي خريج كويت كلهم خريجين ما ماجستير في مجال المسرح، عمر مكرم عنتر عايش وقاسم عمر
3: أيوة
6: اللي يقرم عندكم من أيام.
3: صحيح.
6: مسرحين كثير وفتيات كثيرات مركز عباد الآن عايشة
3: أيوة
6: ربيعية عايشة في الخليج وصف في سوريا صف علوي وغير ذكر أحمد علي غريب مش عارف كين في مصر برا حتى المسرحيين بنات تهاجروا وخلاص ناش باقي رسالة حمادة بن حمد خاسم
3: أيوه.
6: فالمشكلة المسرح مهم جدا كأتبتي موضوع اليوم جميل وقدرتي حجر في المياه الراكدة نامل من الثقافة
3: أيوه.
6: كان بنقول في المجلة الثقافة والآن على أشكرا الشنطفاء حتى بدل بنت مش عارف من نامل يهتموا بهذا الجانب إذا باقي معنا المسرحيين باقي معنا هنا في عدن عمر مكرم
3: أيوه.
6: بمكتب الثقافة المنصورة نرجو أن يحركوا موضوع الرغي من ضمن البقية قاسم عمر وآخرين
3: صحيح
6: من الأولين أنا يشدوا حلم ويحاولوا أن ينشوا المسرح من جديد بالمكان المتاحة لأن جاء أصبحت مثل هذا الجانب قاعدة لا يما التغافة تمام ثم مجمع المال والضرائب والتنبيهات في الخارج لكن أرجو عدن صراحة هناك حوربات أو بأي شيء غير صعبات
3: أيوة.
6: صراحة أبناها أو ثقافتها ولاده ورفاء الرعنقة ضروري يحاولوا أن يعملوا شيء كابل الأبطاء هذا اللي توقع مسرح فيه على المعلة
3: صحيح
6: نعمل أن يعود الموضوع من جديد
3: أيوة.
6: وإن شاء الله إن شاء الله أن الثقافة مهمة والمسرح مهم جدا
3: إن شاء الله
6: أن تعود الأمور هذه إلى مكانها كفاية قد تغنوا السينما حولوا السينما لفتحة في الأطرش لسينما الشعبية الشيخ ما حولوها إلى مول هذه هي أثرية فطبقة حتى على أقل مصحف أثري
3: صحيح
6: لكن حولوها إلى مول
3: أيوة
6: هذا جريمة والله فتحة في الأطرش
3: أكيد أكيد
6: مجال عدن
3: أيوة
6: شيء جميل أنتي قلتي لي هذه فيها صراحة تجئتنا فيها وليس على الوقت أن نتكلم
3: صح.
6: لكن أعتقد أتكلم قبل سمعتك ذكرت في زمان أنا مش عارف من يعني ما سمعتها من أول
3: أيوة.
6: أشكر أشوف على الموضوع هذا وإن شاء الله نكرر الموضوع نقيم مقصرا قريب
3: إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك كمان شكرا لرأيك ولكلامك. خلونا الحين نستقبل اتصال العم رياض. ألو السلام عليكم.
7: ألو
3: يا حي وسهلا.
7: السلام عليكم كيف حالك بنتي نبيل؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير وانت كيفك؟
7: بخير الحمد لله.
3: شايفة من أول اتصالك بس تقولي وقت اتصال ولا وقت إعلان.
7: أحمد رضو يعني أخذ عليها بكلمة دي
3: ما شاء الله
7: أعطيك شعبا مثقفا.
3: صحيح فعلا
7: قسما بالله هذا هو المسرح هو أبو الفنون
3: أيوة.
7: وأبو الثقافة أبو الثقافة بشكل عام
3: صحيح.
7: قديما كان معنا المصافي
3: أيوة.
7: فرقة المصافي
3: أيوة.
7: وفرقة التركة وفرق
3: أيوة.
7: يعني, فرق يعني فرق جميلة كانت مثقفة جدا الحمد لله. الله يعطيكم العافية بنتي.
3: طيب الله يشفي. يا عم رياض
7: نعم
3: لو رجع المسرح هل تشوفوا انه بيرجع زي زمان زي الايام اللي كنتوا فيها ولا ممكن يرجع بس مش زي قوته؟
7: يا رب يكون كذا يا رب يا رب مش المسرح رجع زي ما كان اول ويعني افضل كمان من اول قسما بالله العظيم هذا كان يعني نروح من الشيخ لا تبوهي قسما بالله العظيم عشان المسرح الوطني عشان التركة عشان هذه المسرحيات الحلوة اللي كانت يعني قمة الذوق
3: أيوة.
7: بالله العظيم يا رب يرجع
3: إن شاء
7: الله بترجع يا رب
3: إن شاء الله بيرجع زي قبل وأحسن بكثير يخليكم
7: طبعاً.
3: تشوفوا المسرح بشكل حلو وجديد
7: إن شاء الله يا بنتي الله يعطيك ألف عافية
3: الله يعافيك وشكرا
7: يا عم رياض شكرا
3: شكرا لك، تحياتنا لك كمان ولتواجدك ولكلامك الجميل. وزي ما شفتوا أغلب الاتصالات فعلا تقول أعطني مسرحا أعطيك جيلا مثقفا، جيل عارف كيف أنه يضبط مشاعره، جيل عارف كيف يؤدي بمشاعره، كيف يخرج مشاعره فعلا. ف لما تيجي تشوف أو تيجي قبل الفترة اللي نحن فيها يعني الآن، فقبل في فترة المسرح أو زي ما كان فعلا أنه يقولوا من الشيخ للتواهي ومن أماكن كثيرة ومش بس من الشيخ، فكان أنه يشوفونه حاجة واو وحاجة كبيرة جدا يعني. ونحن نتمنى أن احنا نكون بهذا المسرح من جديد، نتمنى أن احنا نعيش لحظة من اللي عاشوها الصراحة، لأنه أشوف أني من كلامهم فعلا عندهم حنية لهذا الوقت، شايفين أنه كان حاجة يعني ما فيش زيه. فما بالكم نحن لو كنا في المكان هذاك، أكيد بنشوف مش حاجة زي المسرح نهائيا. خلونا نستقبل اتصال حنين. يا حنين تسمعيني ولا لا؟
8: أسمعك. السلام عليك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي سهلة حنين.
8: كيفك؟
3: الحمد لله بخير، وانت كيفك يا حبيبي؟
8: الحمد لله بخير.
3: أنا في ذلك إن شاء الله دائما تكوني بخير يا حنين. حنين إيش يعجبك، المسلسلات ولا المسرحيات؟ وحنين للأسف اتصال حنين انقطع من جديد، لكن يا حنين تقدري تروحي مكان شبكة وتشارك نحنا ايش تحبي اكثر، المسلسلات ولا المسرحيات. طبعا حنين اختنا حنين بنت كل المتصلين ما شاء الله عليها، فمجرد ما صوتي وكلام الناس حبتنا. ألو السلام عليكم.
9: عليكم السلام.
3: يا حيا سهلة.
9: الله يسلمك، كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير، وانت كيفك اخبارك؟
9: الخط مطول ما يمسكش.
3: ايوه كمان في اتصالات كانوا.
9: ايوه اتصالات كثيرة.
3: ايوه
9: يا بنتي المسرح حتى بالتلفزيون ما عاد فيش مسرح. يعني كان أول يعني المسرح يعني بالمسرح الوطني.
3: أيوة.
9: وكان لما حتى برضو لما يشوفي بالأعياد يسووا حفلات تكون مسرحية في يعني حاجات، يعني كان حفلة بالأعياد الثلاثة أيام الأعياد.
3: أيوة.
9: أو يعني في سينما بلقيس أو في يعني في المسرح البادري كان في كريتر.
3: صح.
9: أمريكا.
3: أيوة.
9: كانت حفلات ومسرحيات تقدم يعني فيها، والمسرح الوطني برضو كان يقدم دائما مسرحيات، وبالتلفزيون مسرحية كانت تجي دائما كل خميس. يعني كان يعني الواحد يحس يعني كده براحة راحة.
3: صح يعني يندمج.
9: بعدين شوفي يعني انت لما مثلا المسرح ياخذ منه عشوائي.
3: صح.
9: يعني حق الاتحاد العام الكل يشافه. يعني مسرح كان هذا يعني كمان بنت المعلس اكيد بتكون مهرجانات المدرسه وهذا اجيت بيبو.
3: ايوه
9: صح ولا لا؟
3: ايوه صحيح.
9: ايوه لانه كانوا لما يسووا في مهرجانات العمال وفي مهرجانات المدارس لما تستوي برضو فيبو كان يعني المسرحيه على اغاني على مسابقات، كانت مديريه المعلة كلها كامل تجي في المسرح حق اتحاد العمال. ايوه شفتي كيف يعني. أيوة. الان ما فيش مسرح، حتى شوفي بدا عمرو جمال يفعل مسرحيات وهذا الله ما ادري ليش اختفى اليوم، كمان كان يسوي بسينما حق اللي الكريتر يسوي. أيوة. مسرحيه
3: صحيح. أيوة.
9: ويعرضوا كمان كانوا بعدين في منه كانوا يعرضون على التلفزيون، الآن لا عاد نشوف على بالتلفزيون، أي كل القنوات ما عاد تشوفش يعني المسرحيات.
3: أيوة
9: والله حتى نشتي القديمة تسمعي مش ضروري يعني هذا، لكن ما فيش لأنه ما عاد فيش الكاتب مش موجود.
3: أيوة.
9: الكادر المسرحي مش موجود. يعني ما عاد في يعني مثلا طاقم جديد ما فيش عاد. اللهم إن ذنك القديمين لو دخلوا تنتين ثلاث برضو مش كافي.
3: أكيد
9: يعني
3: أكيد مش كافي.
9: يعني المسرح الفنون لازم يكون فيه تجديد ما شاء الله. شوفي مصر من إلى الأحفاد إلى يعني الآن قدوم بالأحفاد.
3: أيوة صحيح.
9: صح ولا لا؟
3: صحيح ما شاء الله.
9: أيوة. نحن مكانهم من هذيك الله يطول بعمره وقاصم عمر باقي. أيوة يعني تهمك يعني أطلب منه يروح مع هذا الفنون الجميلة ويكون فريق يعني مسرحي من طلبة المدارس.
3: أيوة
9: يعني على الأقل من هنا تبدأ النبذة فهمتك.
3: أيوة.
9: يعني على الأقل من طلبة المدارس ممكن يتكون فرق فرقة يعني مسرحية يعني عيال وبنات. أيوة لكن مش عارفة ما أدريش يعني كيف سياسة المعهد الفنون المفروض يكون في المسرح هذا بقائمة الجدولهم تملك.
3: صحيح.
9: أيوة لأن المسرح أول يخفف يبكي عن الهموم يعني ذلك يعني صح أحيانا تفسي يعني هموم يعني هي أحيانا في بعض تكون تحسيها من الواقع وفي بعض من الخيال يعني المسرحية فهم لي.
3: أيوة صحيح. أيوة
9: وبعضها مضحكة كمان كانت يعني تي يعني شوفي زي معك نازل كانت ما بين الواقع والضحك تهمليك.
3: أيوة.
9: أيوة يعني كنت تفسيها يعني أحيانا تفسي في الكلام بالواقع وأحيانا تفسيها بضحك يعني حاجة حلوة صراحة يعني إيش الواحد يوصف ما تقدرش أتوصف يعني صراحة من كثر يعني الواحد كان يتمتع في دي المسرحيات يعني خلاص يعني الآن أصبحنا ما فيش معانا مسرحيات إلا غير الغلا وغيره وغيره وغيره ده ما عكيش وانقطاع الكهرباء مشاعر ما يجي.
3: صحيح للأسف المعاناة بس. شكرا لك كمان شكرا كمان لكلامك الجميل لرأيك الأجمل. خلونا نستقبل اتصال داليا. ألو السلام عليكم. ألو داليا تسمعين إحنا؟ طبعا داليا لسه متواجدة على الخط خلونا نشوف اتصاله. ألو داليا تسمعين إحنا؟
10: أيوة.
3: يا حي وسهلة داليا كيف صوتي واضح ولا لا؟
10: ايوه
3: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله بخير وانت كيفك؟
10: الحمد لله تمام.
3: كيف شايفه موضوع اليوم يا داليا؟
10: المسرح صح.
3: ايوه صحيح عن المسرح عن هل انه ممكن يرجع المسرح زي قبل او بيكون افضل او ايش القصه؟ داليا تسمعين احنا؟ طبعا مش عارفه ايش قصه داليا او هل متواجده. متواجده داليا معانا ولا لا؟
10: ايوه.
3: ف داليا الو ما ادري اذا عندنا الشبكه او عندك يا داليا لكن اني بحاول كمان انني اسمع صوتك اسمع رايك عن المسرح اليوم. للأسف اتصال داليا انقطع لكن الناس لسه متعلقة في المسرح متعلقة في كل شيء جميل في المسرح أو كل شيء يخص المسرح. ليش؟ لأنه الناس فعلا كانت هي والمسرح مرتبطة بشكل كبير جدا يعني ما بتجيش تقول إنه كان عبارة عن تضيعة وقت أو كان عبارة عن إنه خلاص رايحين يتسلوا. بالعكس أني أشوف من الكلام من الاتصالات اللي أني سمعته إنه فعلا الناس كانت مرة متعلقة في المسرح متعلقة في الأشياء اللي كانت تنعرض عليها على المسرح. فزي ما قال أو أغرب الاتصالات تقول إنه فعلا كنا نقطع مسافة طويلة عشان ان احنا نكون متواجدين بالمسرح ان احنا نكون يعني من الاشخاص اللي تتابع هذه المسرحيات او هذه الاشياء اللي تنعرض في المسرح. فحقيقة جميلة جدا والله ونحن ممكن نكون من الجيل هذا او مش بس الجيل هذا يعني الجيل قبلنا واجيال قبلنا انحرمت من المسرح انحرمت من ان احنا نكون متواجدين في المسرح من ان احنا نشاهد هذا الشيء كمان صوت وصورة على الواقع. لكن بإذن الله ممكن ان احنا نرجع يعني اقوى وبالمسرح نرجع بكل شيء ونعيش هذا الشعور. ف زي ما قلت لكم إنه يعني ممكن إن إحنا نكون صحيح فقدنا هذا الشعور، لكن في شبابنا أو في الجيل القادم أكيد شايفة إنه هم يحاولوا على قد ما يقدروا إنه يرجعوا للمسرح أو إنه يبدعوا في المسرح ويرجعوا صورة المسرح كمان للجيل القديم اللي عاش مع المسرح واللي فقده فجأة. فكمان الجيل اللي فقد المسرح فجأة أشوف إنه هم كمان حابين إنه يرجع المسرح بكل قوته، مش يعني حاجة بسيطة. فدائما دائما بهذه الأشياء نحن ننجذب لها لأنه تكون حاجة على أرض الواقع، حاجة تخلي نحن ننجذب معاها ونحب المسرح بشكل كبير جدا. فنتمنى إن إحنا نرجع أو إنه هذا الشيء يرجع بشكل كبير جدا. فزي ما قلت لكم إنه ممكن الأشخاص اللي بتشوف إنه المسرح أصبح يعني مش زي قبل وإنما تغير أو أصبح أقل أهمية عند الناس، ممكن أو في ناس ممكن ما تهتمش بالمسرح أو ما تهتمش بتواجده، لكن دائما أقول لكم إنه بالمرة الأولى فعلا بتلاقي إنه صوتك مثلا يرتجف وانت تأدي هذا الدور أو خايف، في المرة الثانية بتكون نسيت جزء من النص اللي انت لازم تأديه، في المرة الثالثة إنه انت فعلا هنا أصبحت أفضل بكثير من اللحظات الأولى. بعد سنوات فعلا أصبحت يعني أنت الآن تقف أمام جمهور وتقول كمان للآخرين أنا كنت أخاف مثلا من أن أنا أوقف، وهذه القصة فعلا تتكرر بأشكال مختلفة. فدائما الأشياء اللي تكون واقعيا هي اللي دائما تخلي نحن نتذكرها وما ننسيهاش. فحابة أقول لكم حبايبنا إلى هنا وتنتهي حلقتنا في هذا اليوم، لكن حابة أقول لكم إنه ربما تتغير المسارح، ربما كمان تصبح الخشبة شاشة، وربما يشاهد الجمهور عرضا من مدينة أخرى ومن
11: إعلانك معنا
3: لديه قصة يريد أن يرويها، وإنسان آخر مستعد لأن يصغى لهذا الشيء، فسيظل المسرح حيا. وما دام أن هناك شخص يخاف من الوقوف أمام الناس ثم يقرر يوما أن يمسك الميكروفون ويتحدث رغم ارتجاف صوته، فسيظل فن الإلقاء كمان يصنع بدايات جديدة. المستقبل الأجمل لا ينتظر المسرح وحده، نحن من نصنعه، نحن أيضا من نصنع أو نصنعه حين نفتح بابا لموهبة. فإلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبدالله. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا لكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام

0: 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: إقبال واسع يشهده المخيم الطبي للقلب واللوزتين في مستشفى الريادة الدولية، فريق طبي متخصص وأجهزة حديثة وخدمات تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع. لا تفوت فرصة الاستفادة. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-1000.

0: واحد واحد واحد فروعنا في سيئون.
1: قد ينتهي المخيم لكن الرعاية مستمرة، عيادات تخصصية، مختبرات متكاملة، أشعة حديثة، وخدمات طبية على مدار الساعة. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: نرحب بكم دائما، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 7717419003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: لكل أسرة تبحث عن استشارة متخصصة، ولكل سيدة تحتاج إلى متابعة صحية دقيقة، الدكتورة أوهاد نصر سليمان أصبحت ضمن الخبرات الطبية المستضافة في مستشفى الريادة الدولية.
3: في مستشفى الريادة الدولية.

0: الدكتورة أوهاد ناصر سليمان أصبحت ضمن الخبرات الطبية المستضافة في مستشفى الريادة الدولية
1: ونعزز ثقافة السلام. عدن يا FM، لون جديد.

عروق قلبي مجروح وفراقك صعيب والليل بلاك نعاس واكيد والوحش زيد يا للدوايا ما بين ايديك ملقاش تبيب غارق في هوايا والشط بعيد.

هاي عيونك لامي روح حب اللي بقى يا المرأة ها ها ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش هاي عيونك

0: للإنتاج الفني على الرقم 77174903، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم
3: 2026
2: عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4-74.

عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد. عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني كلمة مضيئة مع الشيخ عبد الرحمن التركي.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله يجعلنا من المرحومين ومن المقبولين ومن المخلصين ومن الحامدين الشاكرين الذاكرين الصوامين القوامين المجتهدين في طاعة رب العالمين. المرحلة الثالثة مرحلة استقرار الأرواح في البرزخ وفناء الأجساد. هذه المرحلة الثالثة، الأجساد هذه تفنى والأرواح تستقر في البرزخ. طبعا بالنسبة للأجساد، أما الأنبياء فالأرض لا تأكل أجسادهم، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وكذلك الشهداء وبعض الصالحين من المتقين لا تأكل الأرض أجسادهم وقتا من الدهر. وحتى أنه ورد أن عبد الله بن الثامر اللي هو كان في قصة سورة البروج، أنه وجد في زمان عمر رضي الله عنه لما حفروا فوجدوا أن وضع يده على صدغة المكان السهم الذي وقع في في في الصدغ، وكان لما حركوا يده خرج منه دم، وهذه فترة طويلة جدا. فمن الصالحين ومن الشهداء ومن الأنبياء، أما الأنبياء فلا تأكل الأرض أجسادهم، بقية الناس تفنى أجسادهم، تفنى أجسادهم وما يبقى إلا العظم اللي في آخر فقرات الظهر يسمى عجب الذنب، هذا منه يركب الإنسان ومنه يعاد خلقه مرة ثانية. وهذا العظم ما يذوب، وضعوه في نيران شديدة، ذاب الحديد وما ذاب العظم هذا، لأن ما يفنى من ابن آدم كل شيء إلا هذا العظم. بالنسبة للأرواح، أما أرواح المؤمنين فهي إجمالا فهي في أعلى عليين، وعليين طبعا الناس متفاوتين فيها، الأنبياء هم حتى في التفاوت. أعلى منزلة في الجنة نبينا محمد اللي نسأل بعد كل أذان الوسيلة والدرجة العالية، وقال إنها تكون لعبد وأرجو أن أكون أنا هو، لا تصلح إلا لعبد من عباد الله، يعني شخص واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وهم بالنسبة لأرواح الأنبياء هم على درجات في الجنة. ومن الناس بعد الأنبياء الشهداء، أرواحهم تكون في حواصل طير، لأن الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. ليش قالوا أنهم أحياء؟ لأنهم أرواحهم تنتقل من بدن إلى بدن، فتصبح هم يستمر معهم الحياة. درجة ثالثة قال نسمة المؤمن كهيئة طائر، ليست ما فيها جسم، على شكل طائر، وليست هي في بدن، لكن أرواح الشهداء في أبدان في جوف طير. فبالتالي الأرواح المؤمنين تكون أرواحهم كنسمة هيئة طائر وتعلق في أشجار الجنة. ومن الناس من تحبس أرواحهم على باب الجنة، ومن الناس من تحبس أرواحهم على القبر، ومن الناس من يعذبون في القبر. اللي يعذبون في القبر هم الكفار عذاب دائم، سواء كانوا في السجين أو سواء كانوا في القبر، هم في عذاب دائم ويعذبون ويعرضون على النار غدوا وعشي، تعرض أرواحهم على النار ويعذبون في القبر عذاب دائم. بالنسبة للمؤمنين العصاة الموحدين، لأن احنا نتكلم الآن عن من يعذب في القبر، من الناس من يعذب في القبر بسبب النميمة على وجه الإفساد أو الإضرار. وكذلك قال عامة عذاب أهل القبر من اللسان، وخطر اللسان على الإنسان عظيم. وهل يكبر الناس على مناخر من حصائد ألسنتهم؟ أسأل الله أن يكفينا شر هذه الألسنة، ونسأل الله أن يرزقنا سداد القول وصلاح القلب والعمل. وطبعا هناك عذاب كثير، تنزه من البول، طبعا ورد على روايتين التنزه، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان كبير، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يتنزه من البول. في الرواية الثانية لا يستتر أثناء قضاء الحاجة، يعني هو يعني يتعرى
وإذا كان هؤلاء يتعرون عند قضاء الحاجة فكيف بالإنسان الذي يتعرى بدون حاجة؟ لا شك أن الإنسان على خطر عظيم. وطبعا عذاب القبر قد يعذب عصاة الموحدين فترة من الزمن ثم ترفع. هذه المرحلة مرحلة عذاب، مرحلة استقرار الأرواح وفناء الأجساد. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، إن الله سبحانه وتعالى يقينا عذاب القبر ويجيرنا من عذاب النار. طبعا هناك أعمال تنجي الإنسان من عذاب القبر، منها أن الإنسان إذا مات يوم الجمعة وليلة الجمعة، والحديث ضعيف وحسن البعض. والأمر الثاني اللي يموت شهيد في سبيل الله يجار من عذاب القبر. وكذلك المرابط والمبطون والمؤمن التقي والذي يقرأ سورة الملك سواء كان حافظا لها أو تاليا لها ومات، الذي يستجير كل يوم من عذاب القبر ويستجيب الله له، هؤلاء كلهم يجارون من عذاب القبر. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في نهاية كل صلاة وأمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر. نسأل الله في نهاية هذا الحديث إن الله سبحانه وتعالى يهدينا سواء السبيل ويخرجنا من الظلمات إلى النور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

0: علم ليضيء ظلام الديجور، ليضيء ظلام الديجور.
1: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية FM.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: سينما واحد.
1: كيف حالك يا أخضريكا يا نجم المجرة؟ والله وحشتني رسائلك وأسئلتك الفزلوكية اللي عمرها ما بتكمل. شوف يا صاحبي، نحنا بنعمل عظمة آرت يا صديقي، بنصنع سينما، وهي برضو فرصة نتكلم في موضوع جديد. السينما يا صديقي الأخضر الجميل هي تلك اللغة العالمية العبقرية التي تتيح لنا سرد القصص عن آمالنا وتخوفاتنا وتساعدنا في فهم العالم من حولنا. تعود بدايتها إلى عام 1878 عندما اختلف عمدة كاليفورنيا السيد ليلاند ستانفورد مع شخص آخر أثناء سباق للخيول حول ما إذا كان الحصان يستطيع رفع أقدامه الأربعة عن الأرض عندما يقفز في نفس اللحظة أم أنه يقفز باستخدام قدمين فقط. ولحسم ذلك الجدل لجأ العمدة إلى المصور والمخترع إدوارد مايبريدج، والذي طرأت له فكرة لامعة بتثبيت 12 كاميرا فوتوغرافية حول مضمار السباق لالتقاط صور الأحصنة بكل الوضعيات بشكل متتال. واتضح بعدها أن الحصان يستطيع حقا رفع أطرافه الأربعة عن الأرض في نفس اللحظة. بعد تلك التجربة قام مايبريدج بحركة عبقرية، حيث لجأ إلى لصق الصور داخل شريط دائري وقام بلفها بسرعة لتظهر الصور بالتتابع السريع وكأنها تتحرك، وبذلك ظهر لدينا أول فيلم في التاريخ.

للأسف لم يكن لدينا الكثير من الوقت، ففي عام 1895 اخترع الأخوان الفرنسيان أغوستو ولوي لوميير جهاز السينماتوغراف لتسجيل وعرض الأفلام، وقاما بتقديم عشرة أفلام قصيرة، ليصبح ذلك أول عرض ناجح للأفلام في التاريخ. الطريف أنه خلال ذلك العرض قدم الأخوان لوميير فيلما مدته 50 ثانية يصل فيه أحد القطارات إلى المحطة، إلا أن الحاضرين عندما شاهدوا القطار يقترب من الشاشة قفزوا من مقاعدهم لأنهم ظنوا أن القطار سيخرج من الشاشة ويدهسهم. وفي عام 1908 تعاون توماس واتسون مع كبار شركات الأفلام الأمريكية لإحكام قبضتهم على سوق صناعة الأفلام، وأسسوا Motion Picture Patents Company، ونجحوا من خلاله في التحكم بنوعية الأفلام التي تعرض داخل دور العرض ومن يستطيع الحصول على شرائط الأفلام ممن لا يستطيع، مما دفع شركات الأفلام المستقلة إلى الهروب من قبضة واتسون ومقر شركته في نيوجيرسي إلى مكان أقل قيودا، فاختاروا مدينة هوليوود في ولاية كاليفورنيا الغنية بالمناظر الطبيعية الخلابة، وأصبحت المدينة بعد ذلك هوليوود رائدة صناعة الأفلام في العالم. بظهور هوليوود يا أخضريكا الناس اتحمست تعمل أفلام، وبقى أي زول يكتب لك فيلم ويصوره ويقول على نفسه فيلم ميكر، لحد ما جاء الأستاذ توماس إتش إنس وقال لهم يا جماعة الشغلانة لها أصول مش داء طبول، وفصل بين أدوار صناعة الفيلم في تخصصات مختلفة مثل كاتب السيناريو والمخرج والمنتج، مما ساهم في حدوث طفرة في صناعة الأفلام في تلك الحقبة. ولأنه كان من الصعب دمج الصوت مع الصورة في جهاز واحد، فقد كانت جميع الأفلام صامتة تحتوي فقط على موسيقى تصويرية بدون أي حوارات منطوقة، واعتمدت على ظهور عبارات للوصف وكذلك التركيز على الأداء التمثيلي، حيث كان الممثل تشارلي تشابلن أكثر الممثلين شهرة في تلك الفترة بأفلامه اللامعة مثل سيتي لايتس وذا جولد رش. ظلت الأفلام صامتة حتى قام الممثل آل جولسون في فيلم الغنائي The Jazz Singer بالخروج عن النص وارتجل بعض الجمل الحوارية لتظهر بذلك الأفلام الناطقة توكيز، ويبدأ معها العصر الذهبي لهوليوود. ونخش بقى في أفلام زي Citizen Kane و Godfather وإبداعات مارتن سكورسيزي في Goodfellas و Taxi Driver والحوارات المجنونة بتاعت تارنتينو في Pulp Fiction وأفكار كريستوفر نولان المجنونة في Memento Inception. شوف خلينا نطلع من هوليوود يا أخضريكا لأن والله ما حنلحق ونكمل في مكان تاني، فلنبدأ رحلتنا الدولية مع المخرج الفرنسي جان لوك جودارد. أثناء تصويره لفيلمه بريثلس اكتشف في غرفة المونتاج أن بعض اللقطات المصورة بها خلل في التتابع الزمني. عمك جودارد لقى نفسه تورط والموضوع بصراحة ما كان ممكن يتحل في المونتاج، فقال ألصق اللقطات كلها على بعض واللي حصل يحصل، ليبتكر بذلك الجمب كاتس، النقلات المفاجئة من مشهد إلى آخر دون الارتباط بتتابع زمني، ويساهم في خلق طراز جديد من الأفلام. هل تبحث عن الأفلام العميقة؟ إذن عليك بالمخرج الروسي أندريا تاركوفسكي الملقب بشاعر السينما، لكن ما تتحمس شديد مع الأعماق دي لأنه ممكن توديك. فأثناء صناعته لفيلمه ستوكر اضطر تاركوفسكي بسبب تضييقات الحكومة إلى تصوير فيلمه عند نهر بيرتا، ذلك النهر الذي كان مصبا للمخلفات الكيميائية السامة، مما أودى بحياة بعض أفراد طاقم العمل بما فيهم تاركوفسكي ذات. موطني بوليوود أكبر سوق لصناعة الأفلام في العالم، تلك الصناعة التي لها أثر فكري وتوعوي شديد على الهنود لدرجة أنها بتبيع لها 2 مليار تذكرة سينما كل سنة، يعني زي كأنها فصول بتاعت محو أمية للهند. تتميز بالطبع بالأبطال الخارقين اللي بسم الله ما شاء الله ما بيموتوا من 200 رصاصة الله يحفظهم، يقطعون الجبال والسهول ويشقون الصعاب للوصول إلى محبوبتهم. في بوليوود برضو مشهورة الأغاني اللي حتخليك تهجي وتشبشب، وأول ما يبدأ البطل يرقص ويغني تلاقي الشارع كله بدأ يرقص ويغني معه أوتوماتيك.
شايفك ما قاعد على بعضك ودار تسألني وين أفلامنا نحن الفضائيين يا بروف أمجد، وعمل شنو بالأفلام الفاتت دي كلها؟ أفلام الفضائيين موجودة في السينما من زمان، ولكن دعني أخذك إلى السبعينات مع سلسلة أفلام حرب النجوم ستار وورز، التي اعتمدت على استخدام تقنيات حديثة وقتها وعلى تصميم مؤثرات خاصة. في البداية أخضريك وعليك الله ما تزعل مننا، صورناكم على إنكم همج ومتوحشين. ففي فيلم إيليان يسافر فريق من رواد الفضاء في مهمة خاصة قبل أن يواجه طاقم أفراده كائنا فضائيا عدوانيا يحاول القضاء عليهم. وقبل ما تلوي لي بوزك وتقول لي انتوا ليه بتشوهوا سمعتنا، نحن جينا بعد ده وطلعناكم انتوا الحلوين ونحن المتوحشين، اصبر علي شوية. ففي فيلم ديستريكت 9 تصل مركبة فضائية إلى الأرض تحمل مليوني كائن فضائي، ثم تقوم الحكومة بنقلهم إلى مخيمات وملاجئ في ظروف معيشية صعبة جدا. عندها يقوم عامة الناس باضطهادهم وانتهاك حقوقهم بزعم أنهم أجانب عن الكوكب غير متعلمين ويستنزفون موارد الأرض. القصة دي بتذكرك بحاجة؟ في فيلم Arrival تهبط 12 مركبة فضائية غامضة على سطح كوكبنا، وتحاول عندها عالمة لغة أن تتواصل مع الكائنات الفضائية بداخل المركبة. تلك الكائنات تحاول تحذير العالمة من خطر حرب عالمية بين البشر وبعضهم قد تقضي على الكوكب برمته. آه لو كانت أحداث الكوكب كمشاهد في فيلم أحذف منها ما يزعجني كالنائم يصحو من حلم، ومآسينا ما هي إلا سيناريو قد كتب بألم، والمخرج قبل التصوير قد يشطب بعضها بالقلم. يا ليت جرائمنا كانت لقطات في النص قليلة، وحروب بني البشر مجرد تزييف يبدو تقتيلا، وبكاء الأطفال الجوعى ليس حقيقيا وثقيلا. يا ليت الأمر برمته لا يعدو كونه تمثيلا. في الأرض بشاعات عدة كوباء شرس متفش، آثاره في الجسد كعضة من مفترس أو من وحش، كالفيلم المرعب في قلب مرتجف وجل مرتعش. هل نحن نعيش على الأرض أم أننا في فيلم أكشن؟ اي خدمه يا اخضريكا، وهو زي ما انت شايف ظهرناكم عاقلين وبتنشروا السلام، فشنو روق شويه وفكه وما تضايق. وشكله يا اخضريكا رسائلي وصلت البشر وعرفوا بوجودكم وجود صاحبكم معاي، فبسيطه ما تشيل هم. يلا شوفكم الرساله الجايه.

رؤيا اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحدبائية وشمسية، وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74. في مستشفى الريادة الدولية نؤمن أن الرعاية الكاملة تبدأ بالخبرة، ولهذا نستعد لاستقبال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهالي عدن والمحافظات المجاورة. خبرات متميزة ورعاية أقرب إليك،
2: أقرب إليك.
1: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار

0: أسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

0: خبرات طبية متميزة واستشاريون قادمون لخدمة أهل عدن والمحافظات المجاورة. تبقى 4 أيام فقط، ترقبوا الإعلان الكبير،
1: ترقبوا الإعلان الكبير.
0: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة.

0: يوما بعد يوم. بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: سأغفر ولو كان الذنب عظيما، ولو كانت ضربات الخذلان كبيرة، لا شيء يقتحم سيادتنا. نحن من نمنحهم الفرصة لصنع تلك الهوة بداخلنا، فليس كل عابر يشعل الضوء. بعضهم يطفئ مصابيح الأمل فينا ويمضي دون أن ترهقه شناعة تلك الظلمة التي لحقت بنا، ولكن الأمل يشتعل بكياني عندما أغفر، حتى وإن كان المسلوب من خفق روحي سأغفر، ولو كانت الكلمات خجلة من حمل أنين مشاعري حين لا أنطق بشيء. سأغفر حتى يرفعني الإحسان على أجنحة من النور، ومتى كان الدرب حالكا كانت الأرواح عطشة لشعاع العفو في أفئدة الغافرين. سأغفر لينير الحق طريقي إليها، وحتى لا تثقلني كلمات العتاب بحروفها الثكلى وحرقة ليت توجع وجواب لو

يؤلم إن ذابت المحبة في تنور؟ قالوا وقلنا سأغفر لأن رداء الصفاء يناسبني وجو النقاء خلقت لأحياه بملامحي وقلبي. سأغفر لأن الحقد يجرد النفوس من إنسانيتها وفطرتها السليمة. سأغفر عندما يشح بين الناس قول يغفر الله لي ولك، وسأروي أرض مغفرتي بعفوي وتسامحي وحب الخير للآخرين. لا شيء ينزع منا عنوة، نحن من نفرط كثيرا حين نحسن الظن بمن أساء لنا أكثر من مرة، وحينما نغرس بذرة الثقة في صدور لم تسقى بماء المغفرة أبدا. سأغفر لينبت في رياض روحي سمو السماحة والإخاء، وحتى أتفيأ ظلال الهدى في أوردتي كنقاء يشف السلامة زلالا وشهدا. سأغفر حتى تفوح من نفسي رياحين الصفو عبقا، يملأ الأنحاء أريجا ومسكا. دائما وأبدا سأغفر، دائما وأبدا سأغفر. كلمات صفاء الفقي.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين. كانت قصة موسى عليه السلام مع الخضر من روائع القصص بما احتوته من غرائب الأخبار وعجائب الأمور، وبرز فيها جليا علم الله المسبق لكل الحوادث، والله يحيط بكل شيء.
1: تجلت في هذه الرحلة قدرة الله تعالى من أولها لآخرها، تسلية وتعليما لموسى عليه السلام.

0: سنوات طوال ونحن تائهون في هذه الصحراء.
1: إلى متى هذا العذاب؟
0: إذا كان موسى نبيا حقا فلماذا لا يخرجنا من هذا التيه؟
1: إنه العقاب الذي حل بنا بعد أن خذلناه.
0: يا ليتنا دخلنا الأرض المقدسة كما أمرنا موسى.
2: هل جننت؟ كيف كنا سندخلها وفيها هؤلاء الجبارين؟
1: فلا تأس على حالك إذن، ولا تشتكي، وامكث في هذه الصحراء إلى أن ندفن فيها جميعا.
3: أكنت مع الجموع التي استمعت لحديث موسى بالأمس؟
4: نعم.
3: وهل كان حقا حديثه ممتعا؟
4: لقد كان حديثا شيقا حقا.
3: وماذا قال؟
4: لقد كان حديثه جامعا مانعا. حدثنا عن صراعه مع فرعون مصر، وعن آيات العذاب التي أرسلها رب موسى إلى فرعون وقومه. وحدثنا أيضا عما حدث لقارون، وعن شق البحر، وعن الينابيع التي تفجرت في الصحراء، وعن المن والسلوى. إنه حقا لم يترك شيئا.
3: هل تحدث عن ربي؟
4: تحدث كثيرا. إنه حقا نبي، إنما قاله لا يصدر إلا عن نبي.

0: حقا لقد تسرع موسى بالحكم على نفسه بأنه أعلم أهل الأرض، وهكذا أخطأ موسى، ولكنه استغفر ربه على خطأه وانشغل بأمر العبد الذي يعلم أكثر منه.
1: ما بال موسى يمشي شارد الفكر مهموما
2: منذ أيام وهو يعتزل الناس ولا يكلم أحدا؟
1: ترى ماذا ألم بك يا موسى؟
2: أنت صباحا يا موسى،
1: وكأنه لم يسمعك.
3: وكان موسى لا يزال يفكر في أمر هذا العبد الذي يعلم أكثر منه. من هو هذا العبد؟ وما هو العلم الذي أعطاه الله له؟ أيوجد علم لا يعرفه موسى؟ حار موسى في التفكير كثيرا، وشغله الأمر أكثر فأكثر.
0: وأخبر موسى أخاه هارون بخصوص هذا العبد الذي يعلم أكثر منه، وأخبره أنه يريد أن يعرف من هذا العبد وأن يطلع على علمه.
3: بعد أن عاتب الله موسى إذ لم يرد العلم إليه سبحانه، أوحى الله إلى موسى أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم، أي حيث ستفقد هذا الحوت ستجد هذا العبد.

0: لقد اصطدنا الكثير من السمك.
1: فلنعد قبل أن تغيب الشمس.

0: يوشع يا ولدي، لماذا تأخرت؟
1: قال يوشع: عذرا يا أمي، فلقد كان البحر كريما معنا اليوم.
2: انظر يا خالتي، اصطدنا سمكا يكفينا أياما.
1: قال يوشع: سأخذ بعضا منها لنبي الله موسى.
0: وما شأننا بموسى يا ولدي؟ ألم يكفيه ما فعله بنا وبقومه الذين ألقاهم في الصحراء؟
1: قال يوشع: يا أمي، إن موسى معلمي، فهو لا يفتأ يعلمني مما علمه الله، وأنا أدين له بالفضل.
0: أخشى أن تصير مثله.
1: قال يوشع: ليتني أصبح مثل موسى.

إنه يوشع بن نون عليه السلام، الغلام الذي رافق موسى أثناء لقائه بالخضر، وهو نبي من أنبياء الله استخلفه الله عز وجل في بني إسرائيل بعد وفاة موسى وهارون عليهما السلام، وهو من كتب الله على يديه فتح بيت المقدس واسترجاعه من العماليق.

0: يعرف يوشع أن موسى سيغادر في رحلة تستغرق أياما يغيب فيها عن بني إسرائيل.
1: قال يوشع: هل تصحبني معك يا نبي الله؟ أحمل عنك متاعك وأقوم على خدمتك.
0: فيقول له موسى: فلتحضر حوتا مملحا لا روح فيه وتضعه في سلة، وما عليك إلا أن تخبرني حين تفقد هذا الحوت.
1: قال يوشع: لك هذا يا نبي الله، إنه أمر يسير، سأخبر أمي وأحضر الحوت المملح والسلة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوة طازج، طازج من طازج.

0: تعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
4: عدنية اف ام.
5: إن جل الذنب فأنت أجلل،
6: يا الله،
5: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: نبدأ كل شيء، نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء، لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9.
1: انتظرونا
0: عدنية FM، لون جديد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، وحلقة جديدة من برنامجكم حديث ما بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، ومن الإخراج السمعي والبصري زميلي عدنان الشيباني. كذلك تحية لمتابعينا عبر البث المباشر في وسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب، وكذلك في الفيسبوك، وكذلك في تطبيق التيك توك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا. نبدأ مستمعينا الكرام كما عودناكم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. هو الموضوع اخترنا لأنه بيلامس حياتنا وبيلامس واقعنا مستمعينا الكرام، وهذا الموضوع ممكن نقول أنه مهم بشكل كبير جدا بسبب الاختلافات اللي بتحصل فيه. للأسف دائما إحنا ما بنقول إنه في لغة للرجل قد لا تفهمها المرأة، فبين لغة الرجل ومشاعر المرأة لماذا يحدث هذا الاختلاف؟ حنتكلم أكثر مستمعينا الكرام عن هذا الموضوع، لأنه كثير ما بنسمع عبارة إنه الرجال ما بيفهموش النساء يعني، وإحنا عادة كنساء بنشوف إنه إحنا في تفاصيل نهتم فيها قد لا يهتم فيها الرجل، والرجال نظرتهم للنساء تختلف بأنه إحنا يا أما بنزعل من أشياء بسيطة وإن إحنا بنكون معقدين بعض الشيء. فكمان في البعض بيقولوا إن المرأة بطبيعتها ما بتبحثش عن الحلول، بينما تبحث أكثر عن الاهتمام، تبحث أكثر عن التقدير، بينما دائما الرجال بيميلوا إلى التفكير العملي، وبيميلوا كمان إلى الحل السريع للمشكلات. أنتم مستمعين الكرام، من وجهة نظركم هل فعلا بتشوفوا أنه الرجل لا يفهم المرأة، أو أنه أنتم بتشوفوا أن المرأة بطبيعتها وبمشاعرها حساسة زيادة أو تهتم بأشياء بسيطة؟ حابين ناخذ وجهات نظركم مستمعينا الكرام، ونحاول ان احنا نقرب وجهات النظر هذه ونشوف يعني وين المشكلة. هل المشكلة هي تكمن في لغة الرجل او في مشاعر المرأة، او في ايش بالضبط، او في التعامل مع بعضهم البعض؟ إذا مستمعينا الكرام، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب. وذكركم مستمعينا الكرام، شاركونا آراءكم وتعليقكم على الأرقام التالية 02-8-5-1-8-8-8 أو على الرقم 774-6-8-4-9. خلونا نتكلم عن أول يعني محور في الموضوع، وإنه بنسأل أنفسنا سؤال: هل فعلا الرجال ما بيفهموش المرأة؟ يعني إحنا دائما كنساء بنلاقي مشكلة مع الرجال، ودائما بنقول إنه الرجال ما بيفهموش المرأة. ليش؟ لأنه فعلا يعني نقدر نقول إنه الرجال بيلاقوا صعوبة في قراءة
1: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون.
0: إحنا النساء بطبيعتنا مستمعينا الكرام عاطفيات أكثر، وبنهتم بالعاطفة أو بالمشاعر بشكل كبير جدا، بينما الرجال بيكونوا أكثر واقعية وقد لا يكونوا مهتمين بالمشاعر أو بالعاطفة. فهنا بيحصل سوء فهم إنه وبيحدث هذا السؤال إنه الرجال ما بيفهمش المرأة، أو بيلاقي الرجال أو الرجل بيلاقي صعوبة في كيفية التعبير أو في كيفية التعامل مع هذه المشاعر، فتوصف أكثر بأنها حساسة أكثر بهذا الموضوع، وأنها تهتم بتفاصيل صغيرة قد لا يهتم بها الرجل. فإحنا بنسأل أسئلة، لماذا ممكن أنه كلمة بسيطة أو تصرف بسيط ممكن أنه تأثر على النساء، بينما الرجال قد لا تؤثر في هذه الكلمة؟ هل هو يعني تكوين المرأة هو السبب في أن تكون حساسة زيادة، أو أنه تعامل الرجل أو لغة تعبير الرجل هي اللي وصلتها إلى هذا الحال؟ ناخذ اتصال نقول ألو. مرحبا.
2: مرحبا. ألو.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
2: يا مساء الخيرات.
0: مساء الورد.
3: مساء الورد.
2: يا ميت أهلين وسهلين.
0: ومرحبتين. كيف الحال؟
2: وكمان يا مرحبتين.
0: كيف حالك؟
3: كيف حالك؟
2: نحمد الله ونشكره.
0: الحمد لله.
2: نحمد الله بنشكر الله. تحية ليلك علياء.
0: تحياتنا لك.
2: تحية ليلة الزلمة حبيب قلبي.
0: نسمع.
2: لازم عدلك حبيب قلبي ما بده يحكي. تحية المشتركين حبايبنا.
0: صديقنا أحمد كيف حالك؟
2: برحمة الله بنشكر الله.
0: سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
2: إيه سمعناها بس قليلة كذا في يعني دوشة.
0: طيب دوشة من ناحية إيش؟
2: دوشة من ناحية إن إحنا بنفرع بأن إحنا إذا إحنا يمين حنبنا إحنا يسار حنبنا.
0: يعني أنت قصدك إنه المرأة ما بتقدرش ترضيها ولا كيف؟
2: لا لا.
0: طيب. هل المشكلة عندكم أنتم؟ ما بتفهموناش أو إحنا حساسين بزيادة؟ طيب. مش تنفهم؟
2: لا لا لا لا كنا نفهمكم، نحن نفهمكم، بس المرأة منظورها منظور آخر يا ناس.
0: كيف من يعني اي منظور؟
2: الراجل نظرته نظره خشن. الراجل نظره خشن ويحل الامور كذا فوري عنيف سريع. لكن المراه تدرسها من كل الجوانب، من الرقه، من من من العاطفه، من الهدوء، من يعني كله على كله.
0: طيب خليني بس اقول لك انه في اشياء ممكن احنا كنساء نشوفها يعني حاجات كبيره، بينما انتم الرجال تشوفوها بسيطه وبتزعلنا. وين المشكله لو انتم مثلا الرجال يعني تقبلتم انها ممكن تكون صعبه وتتعاملوا مع النساء بالطريقه اللي هم يشتوها؟
2: لا لا لا شوفي بقول لك انا افرض في بعض مسائل انا ما اقدرش احلها، مثلا بيني وبين عيالي انا اكلف الام. الام باسلوبها بالعاطفه بالكذا ممكن تحلها احسن مني مليون مره. انا ممكن احل المساله وازيد عجينه عجين، لانه انا فوري ومباشر واوامر وتنفيذ. لا المراه غير، المراه بتجيبها باسلوب ثاني حلو ممكن ثانينا انا. فنحن ما نعيبش على المرأة ونقول إنها يعني ما تفهمناش ولا نحن ما نفهمها. لا لا هذا أسلوبها، هذا وجودها في الحياة هكذا.
0: يعني إحنا نحتاج نحتوي المرأة، لازم تحتوي.
2: الراجل له منظور آخر، بس الراجل بعض الأحيان خشونة فيه وفرضيات فرض يفرضها فرض بالصميم. هذا اللي هم مش صح، هذا اللي مش صح. لكن المرأة بالنسبة لدورها دورها تمام، دورها رائع جدا، اللطافة والهدوء والعاطفة كله يدخل فيه كله. فنحن ما نعيب عليها ونقول ان احنا ما نفهمها، هذا اسلوبها ينفع في جوانب كثيرة، ينفع حتى ثاني الاب ثاني الراجل. فالمرأة مش عيب في حقها ولا نعيب فيها ولا نعيب في الرجل. الرجل له أسئلة ثانية ممكن يحل مشاكل ثانية يعني خارج البيت داخل البيت، فرضيات حاجات قيادة لكن بالنسبة للمرأة، المرأة وجودها ضروري ومهم جدا في حل المشاكل، في حل كذا، يعني أسلوبها يختلف عن أسلوب الرجل بالعاطفة بالهدوء بالدراسة، تدرسها من جانب آخر مش موجودة في رأس الراجل نهائيا.
0: صحيح
3: صحيح.
2: أيوة.
0: شكرا لك صديقنا أحمد، شكرا لك، شكرا لي.
2: يلا تحياتي لك، تحياتي لعدنان والمشتركين حبايبنا.
0: تحياتنا لك، تحياتنا لك، شكرا لك عزيزي، شكرا لاتصالك. نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف الحال؟
4: تمام الحمد لله، الله يسلمك. انت كيفك؟
0: الله يسعدك. سناء كيف حالك يا سناء، ايش اخبارك
4: حبيبه قلبي؟ سناء الله يسلم حالك، انت اخبارك، كيف امورك؟
0: الحمد لله تمام.
4: سناء الله يسعدك، تحياتي لعدنان وكل المستمعين، واحمد اللبناني الله يحفظه والكل. ايوه
0: ايوه سناء، سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
4: ايوه ايوه سمعت اكيد طبعا يا علياء، والموضوع يعني مؤثر جدا صراحه اليوم.
0: طيب احنا خلينا نتكلم، يعني هل احنا النساء يعني حساسات بزياده او هذا الطبيعي عندنا يعني وهم بيتهمونا بهذا الشيء؟
4: والله شوفي يا علياء، الصوت حقك ضعيف جدا، لكن انا بس حسب ما فهم لي يعني من صوتك. شوفي المراه يعني هي ما شاء الله تبارك الله صراحه يعني لا هي تعتبر أساس المجتمع بأكمله. شوفي من المستوى يعني العلمي والعملي، سواء كانت في المنزل أو في العمل أو أين كانت، أو يعني هي بشكل عام شوفيها يعني هي تحتاج إلى يعني إلى رقة، إلى عطف، إلى يعني كل ما وجدها في الحياة هذه. لكن شوفي على حسب المرأة يعني يجري على حسب البيئة من حولها، إذا وجدت يعني وسط يعني بيئة يعني رجال يعني من حولها يكونوا واعيين فاهمين إيش معنات يعني المرأة، لأن في أن رجل من رجل تختلف النظرات عنده.
0: صحيح.
4: رجل من رجل نظرها إنه نظرة سيئة، يعني خلاص يعني المرأة بس فقط لها يعني المنزل وأمور المنزل وهكذا. يعني ما يفهم إيش اللي لها وإيش اللي عليها وإيش الحقوق والواجبات اللي جاءت على أشرع على هالإسلام. يعني نحن نقول إنه على حسب، لأن في مجتمعات من مجتمع لمجتمع يختلف العادات والتقاليد والنظرات وهكذا. لأن الآن ما نواجه الآن الرجل قد يكون يعني رجل من رجل قد يكون متخلف،
0: صحيح،
4: مش عنده وعي اجتماعي بشكل أكبر. إيش قلتي عليا؟
0: صح، ما بيستويش يعني، بيختلف الرجال في تعاملهم.
4: هو شوف التعامل يختلف بشكل كبير. في مرأة من في رجل من رجل يتعامل مع المرأة صراحة. أنا يعني أحيي كل رجل اللي واقف مع المرأة بكل ما تعنيها الكلمة،
0: صحيح، ويحتويها
4: أيوة
0: ويسايرها. مش يسايرها.
4: فعلا فعلا الله يا عليا، بس والله صوتك بعيد اليوم مرة، لأنه
0: برغم
4: أني رافعة سميكة لكن للأسف الشديد.
0: أي تردد تسمعي لنا يا سناء؟ إيش من تردد؟ أي تردد تسمعي لنا؟
4: أنا أسمعكم من 88، بس قولي الصوت على الجوال ضعيف.
0: طيب احنا بنشوف وين المشكله.
4: برغم أني تمام، بس اليوم أضعف تمام. طيب. وده فضحت الإذاعة وجاء صدى عليا.
0: شكرا لك.
4: المهم ان شاء الله ربنا يحفظك، ونتمنى يعني الاهتمام بالمرأة ويكون التفاهم ما بينها وبين الرجل، وان شاء الله تكون الحياة يعني نجعل مجتمعنا يعني دائما بالتفاهم بالترابط بالوعي بالثقافة باسلوب الحوار، حتى يتسنى المرأة ان تكون لها يعني ابسط الحقوق لها يعني باكمل وجه باذن الله يا رب
0: ان شاء الله. شكرا لك يا سناء. شكرا لك سناء.
4: سلام وتحياتي للجميع.
0: شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول لغة الرجل ومشاعر المرأة، وين المشكلة في عدم فهم المرأة للغة الرجل. زي ما تكلمنا إنه في بعض الأشياء بيشوفوها الرجال إنها أشياء يعني لا يمكن إنه يعني يهتم فيها، أو ما

0: بيعطيها هذا الاهتمام، بينما المرأة هذه التفاصيل الصغيرة بتهتم فيها بشكل كبير جدا. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: ألو يا مساء الخير يا عليا.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله، تحياتي لك.
0: تحياتنا لك أم حمزة، كيف حالك؟
1: وكالعادة حبيبي مواضيع جدا حلوة وهامة جدا، وفيها كده شغف، فيها شوق، فيها حاجة حلوة.
0: الله يسعدك يا رب. احكي لنا من واقع حياتك وتجربتك. يعني دائما احنا ما بنلاقي سؤال، او احنا النساء بنواجه مشكلة انه الرجل لا يفهم المرأة، او انه الرجل لا يهتم بالتفاصيل اللي تهتم فيها المرأة. اكيد انت عارفة انه في تفاصيل مهمة للمرأة الرجل قد يشوفها عادية جدا، فوجهة نظرك لهذا الموضوع.
1: وجهة نظري، شوفي، المرأة متى تتحسس؟ لما تعطي تعطي، بالمقابل تلاقي برود وإهمال. هنا تتحسس جدا،
0: صحيح،
1: لأنه كل اللي أعطنا بالأخير لا كلمة شكر، لا طبطبة ولا أي حاجة. في بعض الرجال يمر عنده الأمور عادية يعني، وفي بعض الرجال مديحين، يمدحوا، يشوفوا حاجة جديدة فيك، يمدحوا، يشوفوا عملتي إنجاز داخل البيت، طبخة ولا شيء، يمدحوا. وفي بعضهم يمروا مرور الكرام يعني عادي.
0: أيوة.
1: ولا كأنك عملتي حاجة.
0: صحيح.
1: فهنا الوحدة تتحسس، وأني بقول هذا شيء يمكن يضر المرأة شوية. نحن الحريم بشكل عام نأكل من أذوننا.
0: ألو. حلو، حبيت الوصف.
1: أيوة، نأكل من أذوننا زي ما الحلق يأكل الأذن، تحتاج كلمة حلوة.
0: صحيح.
1: إحنا نأكل يعني في قمة زعلك لو أجت طبطب عليك وقال لك كلمتين تنسي هذاك الزعل كله.
0: صحيح.
1: فالمرأة عاطفية جدا جدا، وصبورة جدا جدا.
0: صحيح.
1: بعدين المرأة سبحان الله، إن غني تعيش معه، وإن فقير تعيش على قده.
0: صحيح.
1: يعني مواكبة مع المشوار كله، مواكبة بكل حاجة. بس في بعض الرجال مع احترامي لهم عفقين، همجيين، ما يعرفوش المرأة هي مرأة، يعني مع احترامي للوصف جسد. لكن في بعض الرجال يتفهموا معك بعقلية.
0: صحيح.
1: بعاطفية. فالمرأة دائما لا تهمل، كلمة منك ترفع، كلمة منك ترفع، وكلمة منك تنزله.
0: وهو أصلا كذا كذا مش خسران حاجة، يعني هذا الشيء لا بيخسرك ولا شيء. اهتم بتفاصيل المرأة.
1: أيوة.
0: احنا بنوجه الكلام
1: تكون من صبح.
0: أيوة، احنا بنوجه
1: تكون من الصبح مكافحة.
0: صحيح. بنوجه احنا الكلام للآباء، للأخوان، للأزواج، للكل. يعني حتى الأب لازم يفهم بنته، ولازم يعرف إيش الأشياء اللي تفرحها. صحيح.
1: وأني أفضل إنه الأب في فترة مراهقة البنت لما تنضج قبل ما تتزوج يشبعها حنان، يشبعها عاطفة، يشبعها كل حاجة.
0: صحيح.
1: علشان تنضج شخصيته وتنضج هي وتكون قوية.
0: صحيح.
1: وتجي إن شاء الله على زوج يكون من نفس معاملة الأب.
0: إن شاء الله.
1: بالحنية، نحن الحرمة، الكلمة الحلوة ترفع، والكلمة الخيبة تحطمه.
0: صحيح.
1: وبالأخير تلاقيها مسكينة تمشي تواصل المشوار.
0: صحيح.
1: كل قليلة من اللي ينتفضوا يقولوا لا، لكن البقية تكمل المشوار.
0: أكيد.
1: لهذا رأفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رأفة بالقوارير، شبهنا بالقارورة. القارورة هي شفافة وزجاج، في ساعة تنشرق، في ساعة تنقرح.
0: فعلشان كذا تحتاج إن نعتني بها،
1: تتعامل معاملة خاصة.
0: صحيح. صحيح.
1: جدا تتعامل معاملة خاصة، تحوط كذا بدافع وحنان وطيبة. حتى لو يوم من الأيام الزوج كان منفعل وأجا قال لك كلمتين، لا ينتهي اليوم إلا بعد ما تطبطب عليها، لا ينتهي اليوم إلا بعد ما يراضيها.
0: صحيح.
1: لأنه بالمقابل بتمشي الأسرة بهذا الشكل، أنت طبطبتي وأعطيت لها الحنان، تأكد أنك بتمشي دافع الأسرة بهدوء، ما فيش عصبية، بيتربوا أولادك زي الناس. لكن الإهمال هو اللي يقتل المرأة.
0: صحيح.
1: الإهمال بكل النواحي هو اللي يقتل المرأة. وتحياتي لك يا علياء.
0: تحياتي.
1: وما بعد الغروب
0: تحياتنا معكم. تحياتنا لك صديقتنا أم حمزة. ودائما صديقتنا أم حمزة بتحكي لنا أو بتعطينا وجهة نظرها من واقع الحياة المعاش. فعلا الكلمة، الاهتمام، الشيء الطيب بيرفع من المرأة. عدم الاهتمام بيقتل المرأة. ففي بعض التفاصيل يعني لو ما اهتمش فيها الرجل ممكن انها تأثر بشكل عكسي على المرأة، على حياتها، على حتى يعني واجباتها. فهنا الرسالة اللي احنا بنقدمها او اللي كمان قدمتها أم حمزة، إنه النساء بطبيعتهم هم أصلاً عاطفيات، فحاجة كويسة إن إحنا نتعامل معهم أكثر.

0: ونحتويهم أكثر. وأكيد حنتكلم عن الموضوع هذا أكثر مستمعين الكرام، بس حنروح على فاصل قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.
2: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. مفاجآت، اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

عدنا لكم مستمعينا الكرام وما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن لغة الرجل ومشاعر المرأة والاختلاف في عدم الفهم لمشاعر المرأة أو عدم الاهتمام للتفاصيل الكثيرة التي تهتم بها المرأة. في بعض الأحيان بتحصل مواقف كثيرة بيشوف فيها الرجل نفسه مستمعين الكرام إنه الأمور طبيعية وبيظل مقتنع إن الأمر هنا طبيعي، بينما في المقابل المرأة هنا بتحس إنه في شيء انكسر داخلها بسبب موقف وهو بيشوفه عادي جدا. ويمكن يعني هذه المواقف بتمر علينا بشكل يومي وبنشوفها يعني بشكل كبير جدا. فممكن إحنا كنساء بنشوف إنه الموضوع مش بالكلمة، قدم الموضوع في الإحساس، قدم الموضوع في الأسلوب، وهذا اللي بيحصل سوء الفهم، بيكون سبب سوء الفهم الكبير بين النساء وبين الرجال. فهل فعلا مستمعينا الكرام إنه الرجال ما بيفهموش المرأة أو إنه لا، إحنا في بعض التفاصيل بنركز عليها بشكل كبير جدا وبنكون حساسين تجاه بعض هذه التفاصيل؟ هل فعلا الرجال لا يفهمنا أو إنه في تفسيرات ممكن تكون علمية وفي تفسيرات نفسية حقيقية وراء هذا الشيء؟ خلونا نتكلم عن الموضوع أكثر من جانب الدراسات وجانب العلم. ففي أبحاث في علم النفس بتشوف إنه النساء بشكل عام نميل إحنا النساء إلى قراءة الإشارات غير اللفظية بدرجة أعلى، مثلا مثل نبرة الصوت، مثل تعابير الوجه، وكمان طريقة الرد ولغة الجسد، بينما يميل الرجل بدرجة أكبر على التركيز على المعنى المباشر للكلمات والنتائج العلمية للموقف. فهذا الشيء بيفسر ليش إحنا نبرة الصوت ممكن إنها تأثر، تعبير الوجه ممكن إحنا نركز عليه وممكن إحنا بنقول لا، تعابير وجهك كانت مش مفهومة أو تعابير وجهك أوحت بشيء مختلف. أو كذلك إحنا كمان بنركز أكثر على لغة الجسد، بنركز أكثر عفوا على طريقة الرد. فهذه هي التفسيرات العلمية، يعني هو الموضوع مش حساسية زائدة أو مفرطة قد ما هو إن إحنا كنساء بنركز على هذه الإشارات أكثر من الرجل.

0: بالنسبة لأنه المرأة حساسة أكثر، فالدراسات هنا النفسية بتشير إلى أن النساء في المتوسط بيظهروا استجابة عاطفية أعلى لبعض المواقف الاجتماعية والعلاقات الشخصية، بينما يعني والرجل ممكن يكون أقل شعور أو أقل تأثير من الاستجابة العاطفية. فهنا الاختلاف مستمعينا الكرام بيكون غالبا في طريقة التعبير ومش في حجم المشاعر. ما بننكرش انه الرجال، لا الرجال الا عنده عاطفة، والرجال كمان ممكن انه يحس وعندهم احاسيس وعندهم مشاعر، ولكن تعامله مع هذه المشاعر بتختلف عن المرأة. احنا بطبيعتنا يعني ممكن نظهر حزننا عكس الرجل، الرجل يعني يميل أكثر إلى الصمت، يميل أكثر إلى أنه ينسحب، يحاول أنه يبحث عن حل سريع، بينما إحنا النساء بنتكلم عن المشكلة وكمان بنشارك مشاعرنا وبنبحث عن الاحتواء والتفهم قبل الحلول. يعني هذه هي طبيعتنا. ففي المقابل الرجل يجب أنه يتفهم إنه تكوين المرأة بطبيعتها عكس الرجل، الأشياء اللي قد لا يراها الرجل كبيرة ويشوف إنه المرأة مثلا كبرتها، أو إنه يشوف إنه المرأة مثلا عظمتها، هي بطبيعة الحال هي صح تفاصيل عادية، ولكن طريقة تعاطينا لها أو طريقة تعاملنا لها هي بالمشاعر وبالأحاسيس، تختلف بشكل كبير عن تعاطي الرجال لهذه المواضيع. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ علي صح؟
1: أيوة.
0: كيف حالك يا علي، تسمعنا؟ طيب يا علي، موضوعنا اليوم عن الرجال والنساء، ولماذا الرجال لا يفهموا النساء، أو لماذا الأشياء اللي بيشوفوها النساء كبيرة ممكن الرجال يشوفوها حاجة عادية. وإحنا تكلمنا أكثر على طبيعة المرأة وطبيعة الرجل. أنت من وجهة نظرك، هل الرجال ما بيفهموش النساء، أو أن النساء بيتعاطوا مع المواضيع بحساسية أكبر؟
1: في بعض النساء حساسة إلى الموضوع، يعني حساسة ولا لا؟ تختلف يعني والشعور، يعني كل واحد بعضهم تغبر يعني من زوجها ومن هذا ومن أي شخص، من أخوها، يعني شو

في أشياء يراها الرجال بسيطة بينما إحنا النساء بنشوفها كبيرة. فمثلا المناسبات المهمة إحنا بطبيعتنا بنحب إنه حد يتذكرها، مثلا كعيد الميلاد، كمثلا عيد الزواج. هذه التفاصيل مهمة جدا، لكن قد يراها الرجل غير مهمة، وهذا الشيء عادي. بينما المرأة تشوف لهذا الشيء إنه رمز للاهتمام. يعني طالما أنت مش عارف مثلا عيد ميلاد شريكة حياتك أو متى مثلا تاريخ زواجكم، فهذا يعتبر أنك أنت متهم بعدم الاهتمام. كمان في بعض التصرفات التي قد تنزعج منها المرأة. الرجل بطبيعته لا يحب التحدث كثيرا أو لا يحب الاستماع كثيرا، ولكن المرأة تحب التحدث. مثلا أنت لو تعطي المرأة وقت تتحدث عن ما حصل في يومها حتتحدث، ففي المقابل هي تحتاج منك الاستماع. ولكن قد الرجل يعني ينشغل عند الاستماع للمرأة، فالمرأة تفهم أنه الانشغال أثناء الحديث كذلك هو نوع من عدم الاهتمام. ويتم تفسير الكثير من المواقف هذه بطريقة يعني غير واضحة، وبتسبب الكثير من المشاكل، مع أنه سبب المشكلة أو أساس المشكلة ما هوش كبير، وإنما هو في طريقة التعامل مع هذه الأشياء أو مع هذه التفاصيل الصغيرة التي دائما النساء ما بتركز عليها وتشوفها إنها أشياء لازم يهتم بها الرجل، بينما الرجل بطبيعته بيشوف إنها أشياء لا تستحق الاهتمام.

كذلك أن النساء قد لا تفهم لغة الرجل. في بعض الأحيان عزيزتي المرأة صمت الرجل لا يعني أنه زعلان أو أنه غاضب. ففي بعض الرجال بطبيعتهم يلتزمون الصمت بالذات لما يكونوا مثلا تحت ضغط معين علشان يرجعوا يرتبوا أفكارهم. في المقابل بعض النساء بتشوف الصمت تجاهل أو إنه الصمت غضب فتفسروا على طريقتها الخاصة وإنه ليش ما بيرد وإنه مش عارفة إيش. فهنا هذه بعض الأشياء التي قد لا تفهمها المرأة. كذلك الرجل بطبيعة عزيزتي يتعامل أكثر بالأفعال، يعني هو بيفعل أكثر مما يتحدث. فممكن إنه هذه الأشياء إحنا قد لا نفهمها عندما بنشوف إنه الرجل هو قليل التحدث أو قليل الكلام. فالتفسير هنا أن الرجل بطبيعته هو يعني بيعبر بالفعل أكثر ما بيعبر بالكلام. إذن مستمعينا الكرام، في أنماط كبيرة أو متعددة فينا إحنا كبشر، والأنماط هذه هي أنماط التواصل بتختلف من شخص إلى آخر، وبتختلف أنماط التواصل عند النساء على أنماط التواصل عند الرجال. فبطبيعة الحال إحنا النساء نميل أكثر إلى اعتبار أن الحوار وسيلة لبناء العلاقة، بينما الرجال يميلوا إلى استخدام الحوار لنقل المعلومات أو حل المشكلات.

فهنا احنا بنقول مستمعينا الكرام، ما هي الحلول حتى يستطيع الرجل او تستطيع المرأة تفهم الرجل، وبالعكس يستطيع الرجل أن يفهم المرأة؟ ما هي الحلول التي تنهي المشاكل الكثيرة التي تحدث بسبب عدم التفاهم، عدم الوصول إلى الشيء الصحيح من المقصد اللي إحنا بنقصده؟ فدائما بنقول إحنا كنساء إيش لازم نسوي، والرجال كرجال بيقولوا طيب إحنا إيش لازم نسوي، طالما يعني كل شخص بيشوف إنه هو الصح وهو مقتنع بتصرفاته، بيظل هنا إنه من هو المتسبب بسوء الفهم، من هو المتسبب بالكثير من المشاكل؟ هل الرجل فعلا لا يستمع إلى المرأة، أو أن المرأة هي فعلا كثيرة الحديث عن تفاصيل وعن مشاكل وعن هموم وعن أشياء لا يجب أن تتحدث فيها؟ فهنا إحنا نقول يجب عليك عزيزي الرجل أنك تستمع بالكامل دون المقاطعة، ودون ما إنك مثلا تستعجل الحلول، سواء كان نقاش، كلام، عتاب، أي شيء. أنت كرجل يجب عليك أن تستمع. للأسف بعض الرجال لا يعير اهتمام للمرأة، لا يستمع لها أبدا، يعني عنده الاستماع شيء مش موجود. والمرأة تحتاج إنه حد يسمع لها، تحتاج إن حد يستمع إليها. فأنت هنا أيها الرجل عزيزي الرجل، سواء كنت أب، سواء كنت زوج، سواء كنت أخ، استمع ولا تقاطع في الحديث، ولا تقلل من أهمية التفاصيل التي تتحدث بها المرأة، لأنه بالنسبة لهذه المرأة هذه التفاصيل مهمة جدا. ففي بعض الرجال يقلل من هذه التفاصيل. هنا أنت استمع ولا تقلل أهمية هذه التفاصيل بالنسبة للمرأة. كذلك تعلم كيف تقدر بالكلمات، تعلم أن الكلمات أو كلمة طيبة شيء إيجابي، وبيأثر بشكل كبير جدا على نفسية المرأة، بيأثر بشكل كبير جدا على المرأة. فحاول أن أنت تنتقي الكلمات التي تقدر الجهود، تقدر ما تبذلها المرأة من أعمال، إن كان في المنزل، كان في تربية الأبناء، إن كان في البيت. فالمرأة بطبيعتها يعني تحب أنها تسمع كلمة حلوة. كذلك مستمعينا الكرام، كمان إحنا بنوجه نصيحة للنساء. صح إن إحنا حساسات، وصح إن إحنا بنركز بالتفاصيل، ولكن في بعض الأمور لا تحتاج منا التهويل أو تعظيم الأمور بشكل كبير جدا، لدرجة إنه نصل إلى طرق مسدودة. نحاول إن إحنا نشرح المشاكل اللي إحنا بنعاني منها، نحاول بقدر المستطاع إن إحنا نفهم الطرف الآخر ماذا نريد، قد لا يفهمنا، نحاول نعطي الفرصة الأولى، الفرصة الثانية، الفرصة الثالثة، حتى إن إحنا ما نوصلش إلى الطريق المسدود اللي تكلمت فيها. الطريقة هذه متى نقدر نوصل لها؟ لما كل شخص يتمسك برأيه، لما كل شخص بيتوقف إنه يحاول يفهم الآخر. فهنا إحنا حنوصل لطريق مسدود، لأنه العلاقات مستمعينا الكرام ما بتنتهيش أو ما بتنهارش بسبب الخلافات الكبيرة فقط، لا، ممكن تراكم المواقف الصغيرة اللي بيشعر فيها أحد الطرفين بأنه غير مفهوم أو غير مرئي، ممكن إنها تسبب خلافات كبيرة جداً.

فعشان كذا احنا بنقول انه في لغة مشتركة يجب ان يقوم بها كل من الطرفين، اللي هو الاستماع وكمان التقدير وكمان الوضوح. هذه اللغة المشتركة التي يجب أن تكون مشتركة بين الرجال والنساء. حتى الرجل يحتاج إلى التقدير، حتى الرجل كذلك يحتاج في بعض الأحيان إلى الاستماع، فأنت كمان كوني منصتة ومستمعة. والمرأة لازم أنت كمان تعرفي أنه الرجل ما عندوش قدرة على أنه يقرأ أفكارنا، أو ما عندوش قدرة على أنه يحس من دون ما نتكلم. في بعض النساء بتقول لا، لازم أنك تحس، لازم تحس أنه عندي مشكلة، لازم تحس أن أنا مهمومة، لازم تحس أن أنا. فالرجال بطبيعته ما عندوش القدرة على قراءة الأفكار، ولا عنده القدرة على أنه يحس بالشيء قبل حصوله. فكمان الوضوح وكمان البساطة في بعض الأشياء ممكن إنها تحمي العلاقات من الخلافات الكثيرة اللي ممكن تتسبب بها هذه الأشياء البسيطة.

وقبل ما نختم مستمعينا الكرام، احنا باقي لنا 5 دقائق ونختم موضوع حلقتنا لهذا اليوم، الاختلاف بيننا احنا النساء وبين الرجال هي مش مشكلة بحد ذاتها، بل ممكن انها تكون قوة، ممكن تكون شيء جميل اذا وجد فيها احترام، وجد فيها تقدير، وجد فيها القدرة على فهم احتياجات الطرف الآخر دون استهزاء، دون أحكام مسبقة، دون كمان تقليل بالتفاصيل المهمة. وممكن نقول إنه مش ضروري إنه الرجال علشان يفهم المرأة ينزل مثلا لمستواها أو يكون يعني بنفس تكوينها، لا، ولا تحتاج المرأة إنها علشان يفهمها الرجل أو يتقبل الرجل بعض من صفاتها أو بعض من تصرفاتها إنها تتخلي عن حساسيتها الزائدة اللي بيقولوا عنها أو حساسيتها المفرطة، وإنما الطرفان بشكل عام يحتاجوا زي ما تحدثنا إلى إنه نوسع مساحة الاستماع ونوسع مساحة الاحتواء، كل واحد يحتوي الطرف الآخر. وكذلك يعني في كثير من المشاكل قد تبدأ بسوء فهم، فإحنا يجب علينا إن إحنا نتعامل مع سوء الفهم اللي بيحصل من خلال حوارنا ومن خلال أكيد كلامنا عن الموضوع ووضوحنا أكثر، لأنه بهذه الطريقة إحنا حنقدر نفهم بعضنا البعض، وممكن إن إحنا ننهي أي مشكلة قد تحدث بسبب سوء الفهم هذا. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، أكيد تحية لكل رجل استطاع أن يفهم طبيعة المرأة، وتحية لكل امرأة استطاعت أن تفهم كذلك طبيعة الرجل، وتحية لكل شخص استطاع أن يكون واضح في علاقاته، لكل شخص حاول بقدر المستطاع أنه يحافظ على هذه العلاقة من خلال بعض الأشياء البسيطة اللي زي ما قلت في البداية هي مش هتخسرنا حاجة، يعني لو استمعنا لحد مش هنخسر شيء، لو اهتمينا بتفاصيل صغيرة تم فيها المرأة برضو أنت كرجل مش حتخسر شيء، أشياء بسيطة بس إحنا لازم نركز عليها في حياتنا، وأكيد إحنا حنعيش حياتنا أفضل. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وتحية أكيد لكل مشاركينا ولكل من استمع لنا ولكل من شاركنا وجهة نظره ورأيه. لقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد في برنامجكم حديث ما بعد الغروب. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا يا محمد، ومن الإخراج السمعي والإخراج البصري زميلي عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: 88.9. عدن جاي اف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جاي اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

5 خبرات طبية متميزة، 5 تخصصات يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. استعدوا للقاء نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الذين سيقدمون خدماتهم لأهالي عدن والمحافظات المجاورة. العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. 88

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم نيفين عبد الله، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ الحديدة يؤكد حاجة المديريات المحررة لمزيد من مشاريع البنية التحتية ويدعو للاستثمار السياحي في الخوخة. الهيئة العليا للأدوية تؤكد دعم الصناعة الدوائية الوطنية ورفع نسبة التغطية المحلية إلى 50%. البريقة تدشن حملة لإزالة الأتربة من شوارع الحسوة والشعب وبئر أحمد. صحة ساحل حضرموت تبحث احتياجات مستشفى الشحر وتعزيز الخدمات الطبية. البريقة تبدأ أعمال المسح الميداني لطريق الحسوة الداخلي تمهيداً لإعادة تأهيله. تشغيل تجريبي بالطاقة الشمسية لمشروع مياه وادي مذاب بمديرية الصعيد في شبوة. أشغال ساحل حضرموت تواصل تهيئة شواطئ المكلا استعداداً لموسم البلدة. وإليكم التفاصيل. أكد محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر حاجة المديريات المحررة إلى مزيد من مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمياه والكهرباء، داعيا إلى تعزيز الدعم الحكومي والسعودي للمحافظة. كما شدد على أهمية استثمار المقومات السياحية في مديرية الخوخة والشريط الساحلي بما يساهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب. أكد المدير العام للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد القادر الباكري حرص الحكومة على دعم وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، موضحا أن 14 مصنعا محليا تنتج حاليا نحو 2000 صنف دوائي تغطي 30% من احتياجات السوق، وأشار إلى خطة لرفع التغطية إلى 50% مع قرب تشغيل مصانع جديدة ومختبر مركزي حديث. دشنت السلطة المحلية بمديرية البريقة في العاصمة عدن حملة لإزالة الأتربة المتراكمة من الشوارع العامة في منطقة الحسوة والشعب وبئر أحمد، ضمن جهودها لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام وتسهيل حركة السير. وأكدت قيادة المديرية أن الحملة تأتي ضمن خطة مستمرة تستهدف مختلف مناطق البريقة. دشنت السلطة المحلية في مديرية البريقة أعمال المسح الميداني لطريق الحسوة الداخلي تمهيداً لإعادة تأهيله وربطه بشبكة الصرف الصحي وتنفيذ أعمال الزفلتة، ويأتي المشروع استجابة لمطالب الأهالي وتحسيناً للبنية التحتية في المنطقة التي تعاني منذ سنوات من تدهور الطرق ومشكلات الصرف الصحي. أشرفت الهيئة العامة لمياه الريف بمحافظة شبوة على التشغيل التجريبي بالطاقة الشمسية لمشروع مياه وادي مذاب بمنطقة المصينعة في مديرية الصعيد ضمن مشاريع تعزيز إمدادات المياه باستخدام الطاقة المتجددة. وأكدت الهيئة نجاح اختبارات الضخ وجودة المياه، مشيرة إلى أهمية المشروع في التخفيف من آثار الجفاف. بحث مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت احتياجات مستشفى الشحر العام والتحديات التي تواجه الخدمات الصحية فيه خلال لقاء ضم الجهات المعنية ولجنة المخيمات الطبية. وأكد مدير مكتب الصحة الدكتور أحمد بن نويصر استمرار دعم المستشفى والعمل على تعزيز قدراته وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة.

يواصل مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت تنفيذ أعمال رفع المخلفات وإزالة أشجار السيسبان والعوائق من شواطئ ومتنفسات مدينة المكلا بتوجيهات محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي وبتمويل من السلطة المحلية، وتهدف الأعمال إلى تحسين المظهر العام ورفع جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين والزوار خلال موسم البلدة السياحي الذي يشهد سنويا إقبال واسعا على المتنفسات والمواقع البحرية في المدينة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. شكرا لكم.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت تزبط كل شيء وخذلتيني. كنت اشوف كل شيء من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أنهي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: كنت أؤجل الفحص من فترة طويلة. بعض المشكلات الصحية تحتاج إلى قرار بسيط يبدأ بالاستشارة الصحيحة. يسر مستشفى الرياضة الدولية عن استقبال الدكتور نزيه ثابت سعيد، استشاري جراحة المسالك البولية والجراحة الترميمية للأحليل والتشوهات الخلقية. مستشفى الرياضة الدولية، الرعاية الكاملة.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
6: خمسة خبراء، خمسة تخصصات طبية يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. من تظنون أنهم؟ العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
9: الرعاية الكاملة.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مقبول بروح الندم مثل ما حد منصدم حلي يا حلي انهدم كافي منك كافي كافي
1: كافي لا تجيب وتحط الهوى بشم اختلط اللي يجنبك بالقصد هي

0: AM
1: 1051 جديد.
0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. تصدق؟
5: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
4: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
5: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
4: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
6: 45 عام
7: والطعم يا سلام،
8: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
9: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
10: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
11: ولكل هدف حكاية.
4: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
0: يوما بعد يوم يواصل المخيم الطبي للقلب واللوزتين في مستشفى الريادة الدولية استقبال المستفيدين من مختلف مديريات عدن والمحافظات المجاورة. حتى هذه اللحظة استقبل المخيم أكثر من 2000 مستفيداً، وأجرى الفريق الطبي أكثر من 1500 معاينة وفحص طبية. ثقة المجتمع هي أكبر إنجاز نعتز به، وما زالت الفرصة متاحة للاستفادة من خدمات المخيم. مستشفى الريادة الدولي، الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي.

حياتنا هلت مع الأهلة في مرضى.

الجمال هو هو والخيال هو. قلت ده حبيبي قلبي قال هو, قلت ده حبيبي قلبي قال هو. انت يا حبيبي انت يا حبيبي.

وتشكلت محكمة لندهم في يوم مشهود. يا خوف يا محكمة عدلك ميزانه يجور. وتشكلت محكمة لندهم.

ويبقى القضاء معذور والحكم ظالم. يا شمس شوف الجدع ألا يكون تعبان تعبان، قالت عليك يا جدع

وعرفوا لدهم عرفوا لدهم وكانوا بقصته سمعين سمعين وكثروا يودوا ودوا.

سلام رابط عساكر قطر الكل قال له تمام وخد سلاحهم جميع وقال لهم بكرة حيجي لكم غيره وأشر على الورق زعلان.

تبع لغوات ورح وابور الحليب يسأل على الخواجات لابس خواجة ويتكلم تبع لغوات أول ما شافوا الخواجة أمي رح حبه وهب شد الم

كنت يوم لو كنت يوم

وأقول مسير الحب يجمع بين قلوبنا وأقول مسير الحب يجمع بين قلوبنا.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة

ياكلوهم اكل. شفت عينيها عينيها خفت عليها عليها، لعيون الناس ياكلوهم اكل.

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.